0: منه مش زي احلامه ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده. ركز على المستقبل وغرقه فيه واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق عمك المحب خربر.
1: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الأولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، أتوقع ان صوته يبقى أعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، إلهنا عظيم، أنا ليا إله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

وازاي اعيش مخافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصلية، ادافع عن مبدأ وبحياتي ابدأ اعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، ازاي ان الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا وافتخر اني سبته.

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يبارك الرب حياتكم ويومكم ويستثمركم لمجده. رغم أن سفر أيوب هو أقدم أسفار الكتاب المقدس على الإطلاق، وسفر الرؤيا طبعا هو آخر الأسفار، إلا أنه توجد أوجه كثيرة للتشابه والاختلاف بين السفرين. الشيطان موجود في السفرين، يجرب المؤمن في سفر أيوب ويضرب المؤمنين أيضا في سفر الرؤيا. الرب يسمح للشيطان أن يجرب أيوب، وفي سفر الرؤيا الرب يسحق الشيطان. الرب يبارك أيوب بركة مضاعفة في سفر أيوب، والرب يتوج المؤمنين بالمجد في سفر الرؤيا. أيوب يقول لله: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. وفي سفر الرؤيا المؤمنون يعينون الرب وجها لوجه. أيوب شهد في سفره: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. وفي سفر الرؤيا 9 مرات نلتقي بالعبارة: الرب القادر على كل شيء. أيوب قال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. والمؤمنون في سفر الرؤيا عادوا إلى هناك، والرب كساهم ثيابا بيضاء. أيوب عاش بعد نهاية تجاربه 140 سنة، وفي سفر الرؤيا المؤمنون سيعيشون مع الرب في السماء إلى الأبد. أيوب بارك الرب وقال: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وفي سفر الرؤيا نلتقي بجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من الشيوخ والحيوانات 4 وجميع الملائكة، وهم يهتفون ويباركون ويمجدون الرب قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وقبل أن أستسلم في حديثي، أريد أن أقول إن الآية الأخيرة اللي توي ذكرتها الآن، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12، هي آية الحفظ. أرجو أن نردد الآية معا. ردد من فضلك معي الآية بالشاهد، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. هل تبارك الرب وتعظمه وتشكره وترفعه لأجل حكمته ولأجل شخصه الكريم المبارك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي قد ذكرت قبل الفاصل آية الحفظ رؤيا 7:12. تعالوا بنا نفتكر هذه الآية مرة أخرى. آمين. البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. آمين. عندي ملاحظات مأخوذة كلها من سفر الرؤيا أصحاح 7، لذلك أنصحك أن تقرأ هذا الأصحاح بعد نهاية هذا التأمل، أو ربما تستطيع أن تفتح الكتاب المقدس إلى سفر الرؤيا أصحاح 7. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 2 نعرف شيئا عن ختم الله الحي. ختم الله هو سلطة الله، هو الحماية، هو التمييز الذي يميز به الرب المؤمنين حتى لا يصيبهم أي ضرر من الأحكام القاسية التي على الأشرار التي ترد في هذا السفر. لذلك يقول في الآية 3، رؤيا 7 الآية 3، لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى، لاحظ من فضلك، حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. يقول الكتاب المقدس في رسالة أفسس، إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. لذلك مهما يصيب المؤمن من ألم واضطهاد إلا أنه محفوظ بضمان الرب له، إنه مختوم بهذا الختم، يعلم الرب الذين هم له. على أننا نلاحظ أيضا في سفر الرؤيا أن هناك ختم أو علامة أو سمة أخرى في أصحاح 13، سمة الوحش التي يسم بها الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، بحيث كما نقرأ في رؤيا 13، لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش. هذا هو الصراع الكبير بين الله والشيطان، والرب وضع ختمه على أولاده، على أبنائه، وهنا الانتماء الحصري، إما لله أو للشيطان، إما أن تخضع لسيادة الرب وطرقه وإرشاده، أو للشيطان بشهواته ونزواته وغروره وبعده وعناده. ملاحظة أخرى نلتقي بها في سفر الرؤيا أيضا أصحاح 7 الآية 4، رؤيا 7 الآية 4، نلتقي بعدد المختومين في السماء. ما عددهم؟ 144,000 من كل سبط من أسباط بني إسرائيل. أكيد العدد ده عدد رمزي، لأنه حاصل ضرب 12 في 12 في 1000 يبقوا 144,000. إن هذا العدد 144,000 يرمز إلى الكمال التام، عدد كامل لا يمكن أن ينقص شخص واحد. الله ضامن كل مؤمن من المؤمنين به، فمهما كانت الضيقات الله كما يقول الكتاب المقدس القادر أن يحفظكم غير عاثرين، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. يقول يسوع، الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. حتى تجارب الشيطان، يقول الرب لملاك كنيسة سمرنا، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. لا تخف، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقول الرب يسوع وهو أصدق الصادقين، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما أعظم التعزية، الله ختمنا، الله ضمننا، نحن له في حمايته ورعايته، نحن ننتمي إلى شخصه الكريم المبارك. ما أروع هذه الرؤية التي نراها في سفر الرؤيا أصحاح 7، لعدد معدود محفوظ 144,000 من كل سبط من أسباط
بني إسرائيل. هل أنت واثق أن لك حياة أبدية؟ هل تنتمي إلى شخص الرب؟ هل لك ولاء لشخصه الكريم المبارك؟ هل لك هذا الضمان أنك ملك لشخصه؟ أصلي أن تكون كذلك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هناك ختم به الرب أولاده وبناته، ونقرأ عن العدد كما رأينا قبل الفاصل 140 ألفا مختومين مضمونين بختم الرب الحي. نعم هناك ضيقات ومصاعب ومصائب وكوارث، ويخبرنا سفر الرؤيا عن حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 6. ورغم استشهاد بعض المؤمنين حتى الاستشهاد، إلا أن الرب بقدرته يحمي إيمانهم، إنه ختمهم، إنه أعطاهم ثيابا بيضاء كما نقرأ هنا في سفر الرؤيا أصحاح 7. أعطاهم ثيابا بيضاء وراحة زمانا يسيرا. الله هو الضامن، يقول المسيح خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. الختم ختم الرب يعني الملكية، يعني القيمة، يعني التميز، يعني الضمان. ثم نحن نجد بعد جماعة المعدودين في الآيات من 1 إلى 8 من كل سبط بني إسرائيل، أن هناك جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144 ألف هم جماعة اليهود المؤمنين بالمسيح، الآيات من 1 إلى 8. ثم من الآية 9 نلتقي بجمع لم يستطع أحد أن يعده. هؤلاء هم المؤمنون من الأمم، 144 ألف من اليهود، وعدد كبير لم يستطيع أحد أن يعده من الأمم. طبعا الأعداد أعداد رمزية، لكن الرب يأتي بجميع أبنائه لكي يصالح الاثنين معا، اليهود والأمم معا في جسد واحد قاتلا العداوة به. الفرصة إذن للضمان الإلهي لكل من يؤمن في المسيح يسوع، ليس يهودي وليس أممي. بإمكانك إذن أن تأتي وتتمتع بحماية الرب، بختم الرب لك، الملكية والقيمة والتميز والضمان والحماية والرعاية التي يمتع الرب بها كل ابن من أبنائه. فهل تفعل هذا هنا والآن؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. أنت وأنا إما مختوم للمسيح أو مختوم بسمة عدو الخير، إما هذا أو ذاك. إن كنت صرت للمسيح فأنت مختوم بختم المسيح، تتمتع بالضمان. يقول الرب شعرة من رؤوسكم لن تسقط. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية الأولى من هذا الأصحاح نلتقي بأربع ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين بأربع رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما إلا بعد أن يختم عبيد الرب على جباههم. أنت إما مختوم للمسيح أو بسمة عدو الخير. إن كنت

0: ربي امتلكني واروني من نبعك الملآن، أدعوك فاسمع واهدني للخير يا منان، كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد للخير في يسوع. وحينما يدنو الختام وتنتهي الأيام، يقودني رب الأنام في موكب السلام، ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب، إذ حبه لي في الصليب وبري في يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، أمكث معي حتى تنال، هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشاننا، عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. وصورة المسيح ما أروعها، هو الأكمل والأجمل، هو الأروع والأكمل جمالا من كل بني البشر، حلقه حلاوة، كله مشتهيات، ونحن مطالبون أن نتغير إلى صورة المسيح عينها، إلى الصورة التي قال الله قديما عنها: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، إنها صورة الإبن. وقلت إننا نتغير إلى صورة المسيح عينها، هذه رحلة طويلة، وهي تستند أساسا على الخلوة اليومية، تستند أساسا على كلمة الله، تستند أساسا على عمل الروح القدس الذي يغيرنا إلى صورة المسيح عينها. وقلت إن الخلوة اليومية فيها ركنين أساسيين: واحد، اقرأ الكلمة، والفكرة الثانية هي كلم الله من خلال الصلاة، في الكلمة أستمع إليه، وفي الصلاة يستمع الله إلي. في الحلقات الماضية تحدثنا عن أهمية الخلوة وعن عوائق الخلوة، وقلت ماذا أصنع في الخلوة. نمرة واحد، اقرأ كلمة الله، تأمل، ادرس، احفظ، طبق كلمة الله. وفي هذه الفرصة، في هذه الحلقة والحلقات القادمة، سوف نتحدث عن علمنا يا رب أن نصلي، يا رب علمنا أن نصلي. فالركن الثاني الهام في الخلوة بعد الكلمة هو الصلاة. هناك أفكار خاطئة عن الصلاة، فهناك فكرة خاطئة عن أني أصلي أقول أي كلام، زي واحد بيرمي سهم ومنين بيجي السهم بيحط دايرة حواليه ويفتكر أنه أصاب الهدف. طبعا مش كده. عشان كده يقول الكتاب: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فلازم تبقى عارف أنت هتسأله تقول له إيه، مش أي كلام. هناك فكرة خاطئة عن الصلاة، فهي فكرة الشيك على بياض، بنفتكر إن إحنا أي شيء نطلبه ربنا هيديهولنا. أي أب أو أم عايزين ابنهم ما يتعلمش، كل حاجة يطلبها يدوها له. عشان كده بيقول لنا الكتاب إن الصلاة ليست شيك على بياض. بيقول في رسالة يعقوب أصحاح 4 الآية 3: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. هناك فكرة ثالثة خاطئة عن الصلاة، هي ملء الفراغات. ملء الفراغات يعني أهو مجرد بقول أي كلام، كلام أنا حافظه، آية أنا حافظها، أفكار أنا حافظها، كلمتين ثلاثة أخذهم من الصلاة دي ومن الصلاة دي، عجبتني فكرة حد صلاها. الصلاة ليست ملء للفراغات. عشان كده بيقول المسيح: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فأنا لازم أبقى عارف سكة الباب عشان أقرع، ولازم أبقى عارف هسأل إيه عشان أسأل. عشان كده يقول: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فالصلاة ليست ملء فراغات، والصلاة ليست تكرار للكلمات، كرر كرر كرر كرر كرر، وبصل الواحد بيقول بارك بارك، ماشي ماشي، نطلب. في فرق بين الإلحاح والإصرار على الطلب وإنه مجرد الكلام والتكرار. عشان كده المسيح يقول لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم. ليه؟ خلي بالك، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فهناك أفكار خاطئة عن الصلاة. الفكرة الأولى عن الصلاة السهم والقوس، ترمي السهم وتحط الدائرة. تقول كلمات واحد حكيم بيقول اهدف إلى لا شيء وستحقق ذلك دائما. الفكرة الثانية عن الصلاة، الفكرة الخاطئة عن الصلاة، شيك على بياض، لا تظن أن الرب سيعطيك كل ما يمكن أن تطلبه. لا، هو عارف بيدي إمتى وإزاي، وبيدي الزيت على قد الرحلة وبعض أحيان شوية زيادة. والفكرة الخاطئة عن الصلاة هي ملء الفراغات، لكن الرب بيعلمنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. والفكرة الخاطئة الرابعة عن الصلاة التكرار، لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. أصلي من كل القلب إنك أنت تقول للرب زي ما التلاميذ جم للسيد وقالوا له يا رب علمنا أن نصلي، فنحن نصلي إلى الآب السماوي الذي علمنا قائلا قولوا أبانا، أبانا الذي في السماوات. فالصلاة فيها أبوة وبنوة وأخوة، الألف هي الأبوة والباء هي البنوة والناء هي الأخوة. فنحن نصلي إلى الآب السماوي. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتريه صورة المسيح، أصلي أن تدخل مخدعك وأن تغلق بابك وأن تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء وهو يجازيك علانية، والرب معك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 123، ترنيمة المصاعد.
2: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين.

واحدة من الحاجات اللي كتير بتتناقش الوقت ده الألم، وإيه أسبابه وليه موجود وأعمل إيه لما أكون بتألم، وكلام كتير على الألم. لكن واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نشعر بالألم هي الناس، ودي الفكرة اللي عايز أحكي فيها. يمكن مش أحكي عن الألم في الحلقة بتاعت النهاردة، لكن أحكي عن الألم من الناس، الألم بسبب الناس. الألم ممكن يجي من الظروف، ممكن يجي من المرض، ممكن يجي من الأحداث اللي بتحصل في يومي، لكن أصعب ألم اللي بيجي بسبب الناس. ويمكن للبعض ده أسوأ أنواع الألم، لأنه لما الألم بيجي بسبب تصرفاتي مثلا، فأنا ببقى عارف أن أنا السبب، أنا اللي تصرفت التصرف ده فواجهت الألم. لما الألم بيجي بسبب ظروف، بسبب مرض، بقعد أقول الحاجات دي مش في إيديا، والحاجات دي بألقي فيها عادة، لو هلقي اللوم هلقيه على ربنا. لكن الأصعب لما بيكون ناس بشوفهم وجها لوجه كل يوم وبيجي الألم منهم. الحقيقة الألم من اللي حوالينا مربك ومحير، مربك ومحير في التعامل معاه، خصوصا لما يكون من ناس قريبين. أقولك الأصعب لما بيكون من ناس ما تقدرش تغيرهم أو تعالجهم أو تعدلهم. لو الألم جاي من واحد معاك في الشغل هتسيبه وتمشي، هتسيب الشغل وتمشي، أو هتسيب الشخص وتمشي. لكن لو الألم ده جاي من حد من القريبين ليك، لو جاي من بابا، لو جاي من ماما، لو جاي من مراتك، لو جاي من جوزك، هنعمل إيه وهتعمل إيه؟ الحقيقة مفيش قدامك غير حاجتين، يا الصبر يا تتخلص منهم. وفي أوقات لأنك مش هتقدر تتخلص منهم لأنهم موجودين عن قرب في حياتك، هتضطر تسيبهم زي ما هم. وفي أوقات ما تقدرش تخرجهم من دائرة حياتك، يعني في أوقات تقدر تخرج الناس دي من دائرة حياتك وفي أوقات لأ. عشان كده في الوقت ده بيبقى الموضوع معقد جدا، ومعتمد على هم مين ومجالهم إيه في حياتك، وجودهم في حياتك قد إيه. بس ببساطة في جملة واحدة، العلاقات متعبة، والعلاقات في أوقات كتيرة بتغير فيك وبتشكل فيك، وعشان كده محتاج للأسف في أوقات تقبل الألم من الناس القريبين دول، تصارحهم وتقول لهم وتسعى انك تغير. لكن صدقني صدقني، الألم اللي هيجي من الناس القريبة دولت هو أكتر ألم هيشكل فيك ويغير فيك.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

اهلا بيكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من الله بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بطرق طبيعيه، بيتكلم وانشاء يتكلم بالاعجاز. الله بيتكلم بالعلاقه الشخصيه، انا ابني ليه. خدنا الحلقه اللي فاتت الله بيتكلم بالرؤى والاحلام. النهارده عندنا طريقه جديده. قاله بيتكلم مع ايوب في ايوب 33، قال له الله يتكلم مره وباثنتين لا يلاحظ الانسان، في حلم في رؤيا الليل، لكن في عدد 19 ايضا يؤدب بالوجع على مضجعه ومخاصمه عظامه دائمه. ويكمل بعدها ايه الموضوع؟ ايضا يؤدب. الله يتكلم بالظروف والالام. مرات كتير نعبر في الم واحنا مش فاهمين ليه. ليه يوسف يقضي 13 سنه مرار؟ وليه إرميا يرموه في الوحل في بير عميقة في جب؟ وليه دانيال ينزل في جب الأسود؟ وليه الفتية يترموا في أتون النار؟ وليه بولس يبقى عنده شوكة؟ وليه يكون تيمساوس عنده أسقام كثيرة؟ ومرات كتير بنسأل، وأكبر سؤال مرات بيبقى عندنا مؤلم جدا جدا، ليه ربنا بيسمح بالألم؟ في الحقيقة الألم مرات كتير بتبقى اللوحة اللي بتظهر كتابة الله الواضحة. في الحقيقة يمكن يوسف ما كانش فاهم ربنا بيعمل معاه كده ليه، بس ربنا كان عارف هو بيعمل ايه. ربنا كان عارف انه ايده بتنسج وايده بترتب وايده بتشكل في حياة يوسف وبتشكل في الاحداث. وربنا يوديه بدر شوية، يوديه بدري قبل ما يعقوب وكل العيلة تيجي، مش لانقاذ يعقوب والعيلة بس، لكن لانقاذ العالم كله. ربنا كان بيمهد الطريق. بعد 13 سنة يوسف يقول لإخواته: ليس أنتم أرسلتموني، بل الله أرسلني أمامكم لاستبقاء حياة. إيه ده؟ معقولة؟ وكأنه عايز يقول إنه ربنا مرات كتير بيتكلم بظروفنا. يمكن عندك سؤال، ليه أنا بكتاس في الحتة دي؟ ليه بعدي في الألم ده؟ وما عندكش إجابة، بس ربنا عنده إجابة. يقول إنه ربنا بيتكلم من خلال الظروف المحيطة، ربنا بيتكلم من خلال الأحداث المحيطة. ليه أنا بكتاس في الحتة دي؟ طب إيه الدروس اللي ربنا عايز يطلعني بيها؟ ليه ربنا سمح إن أنا اكتاس في الحتة دي؟ ليه ربنا سمح إن أنا اتوجع في الحتة دي؟ لكن يجي الرب يقول إيه؟ للخير. تعرفوا إن الله لم يعدنا أن كل الأشياء خير، لا، في حاجات موجعة، لكن الله وعدنا أن كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى اللي مش مقبول منها. للذين يحبون الله يقول كل الأشياء. طب حتى الألم، الوجع، الأمور، البيبان المقفولة يقول تعمل معا للخير. الله بيتكلم من خلال الظروف والألام، يتكلم في حياة ناس كتير قوي. ربنا يتكلم من خلال الحوت ليونان. يونان ما صلاش في الوسع، بس لما دخل جوه بطن الحوت ودخل جوه وهو في الحتة دي بدأ يتكلم مع ربنا وبدأ يعترف بما في قلبه. ومرات كتير ليه ربنا سمح لأيوب بالألم؟ مع أن أيوب يقول عنه الكتاب رجل كامل ومستقيم يتقى الله يحيد عن الشر، وفي صحة 2 ليس مثله في كل الأرض. كان عندي حيرة شديدة، هو ربنا يعني ضحى بأيوب؟ هو عسكري في الشطرنج كده، رماه كده لإبليس وسابه كده يطحن؟ هي كان عندي سؤال، وسألت ربنا وجوه قلبي كان في إجابة خطيرة جدا. ليه يا رب شلت سور الحماية من حوالين أيوب؟ الإبليس كان هدفه أن أنا يعني أشيل سور الحماية عشان يخش يدهس أيوب تحت رجلي، بس أنا كان هدفي أن أنا أشيله لأنها وسعه وكبره وهباركه وخليه ملهم لكل المتألمين عبر كل العصور. السؤال الخطير قبل ما انهي الحلقة، تعرف أن اللي أنت بتعدي فيه ده جزء من خطة الله لحياتك حتى لو مش فاهم؟ مرة قلت لربنا كان بناقص القميص الملون اللي تعب يوسف اللي لبسه واخواته اللي غاروا منه وباباه اللي اشتراه ونسجه، كان بلاها قميص ملون. الرب قال لا يا حبيبي، ده جزء مهم في خطة حياة اليوسف. واللي نفسي أقوله لكل حد بيسمعنا، ما تعبر فيه أو تعبرين فيه الآن هو جزء أهم جدا في خطة الله لحياتك، بس الله بيتكلم. تقدر تسمع صوته من خلال الظروف والأحداث والألم والوجع اللي انت معدي فيه. أصلي ليك وليكي وليا ربنا يفهمنا لماذا نعبر في هذه الألام. والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

سماوات يا رب، انت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا. اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت ان انت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا امكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن انت هو الضامن الوحيد يا رب في ايامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار اكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن إحنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن إحنا نلحق ندرك ونفهم إن إنت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك إحنا أسفين. دي نقطة احنا عارف نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 14 أكتوبر، الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان الحقيقي مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: السبب الرئيسي في إن شعب الله ما دخلش أرض الموعد هو الإيمان، وده نفس السبب اللي بيمنعنا النهاردة نمتلك وعود الله لينا، وده اللي بيأكده كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول: لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. عبرانيين 4:2. ممكن جدا نسمع كلمة الله، لكن لو ما استقبلناش الكلمة بإيمان مش هيكون ليها أي تأثير، ومش هتحقق مشيئة الله من ناحيتنا ولا البركات اللي وعدنا بيها. الإيمان ضروري جدا علشان كلمة الله تنجح في حياتنا. ويكمل في العدد اللي بعده ويقول: أما نحن الذين آمنا بالبشارة فسوف ندخل إلى راحة الرب. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة، فهل بتستمتع بالراحة اللي ليك على أساس الإيمان؟ هل حققت الشرط المهم جدا ده اللي هو الإيمان؟ ولا أنت عايش نفس الخطر اللي عاشه شعب إسرائيل لما قسوا قلوبهم، وبسبب عدم إيمانهم خسروا كل اللي الله جهزه ليهم؟ هتبقى مأساة حقيقية إذا تكرر ده معانا النهاردة. في الحقيقة كلمة ربنا بتقول لنا إن ده احتمال يحصل معانا برضو إذا ما اجتهدناش علشان ندخل لراحة الرب. وفي عدد 11 من نفس الأصحاح كاتب الرسالة بيقدم لينا الحل العملي للمشكلة دي، وبيقول: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. يمكن وضحت قبل كده إن كل ما تشوف آية في الكتاب المقدس بتبدأ بحرف الفه أو الفاء السببية، فأنت محتاج تفهم السبب، والشاهد اللي قريناه بيبدأ بكلمة فلنجتهد، وهنا كلمة الله بتحذرنا من إننا نضل أو نتوه بنفس الطريقة اللي تاه بيها شعب الله في العهد القديم. عشان كده محتاجين جدا نحمي أنفسنا من الوقوع في خطية عدم الإيمان. الدعوة هنا إن إحنا نجتهد ونعيش في طريق الإيمان، ودعوتي النهاردة ليك إنك تحفظ إيمانك وتهتم بيه. وخلونا كمان نقوي ونشجع إيمان بعض، ونخلي بالنا جدا من الوقوع في نفس الفخ الرهيب اللي وقع فيه شعب الله زمان بعدم إيمانهم. خلي بالك، في ارتباط مباشر بين العصيان وعدم الإيمان.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن إن الإيمان الحقيقي هيقودني للدخول لراحتك، وبعلن إني هسعى دايماً إني مفقدش الدخول لراحتك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

0: مساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لأربع أجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والأبدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الأول نراقب العدو بيهتم بإيه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس، يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. إنما احنا بقى يهمنا نشغله بإيه؟ تمام، بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني إما مشغول بالماضي وبيتحصر عليه، أو قلقان بالمستقبل وشايل همه. أهم حاجة إنه ينسى الحاضر والأبدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي هتقابلنا مشكلة، ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش منع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها، عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياه، هو سلامنا. الترانيم اللي جايه دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفه، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يبارك الرب حياتكم ويومكم ويستثمركم لمجده. رغم أن سفر أيوب هو أقدم أسفار الكتاب المقدس على الإطلاق، وسفر الرؤيا طبعا هو آخر الأسفار، إلا أنه توجد أوجه كثيرة للتشابه والاختلاف بين السفرين. الشيطان موجود في السفرين، يجرب المؤمن في سفر أيوب ويضرب المؤمنين أيضا في سفر الرؤيا. الرب يسمح للشيطان أن يجرب أيوب، وفي سفر الرؤيا الرب يسحق الشيطان. الرب يبارك أيوب بركة مضاعفة في سفر أيوب، والرب يتوج المؤمنين بالمجد في سفر الرؤيا. أيوب يقول لله: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. وفي سفر الرؤيا المؤمنون يعينون الرب وجها لوجه. أيوب شهد في سفره: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. وفي سفر الرؤيا 9 مرات نلتقي بالعبارة: الرب القادر على كل شيء. أيوب قال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. والمؤمنون في سفر الرؤيا عادوا إلى هناك، والرب كساهم ثيابا بيضاء. أيوب عاش بعد نهاية تجاربه 140 سنة، وفي سفر الرؤيا المؤمنون سيعيشون مع الرب في السماء إلى الأبد. أيوب بارك الرب وقال: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وفي سفر الرؤيا نلتقي بجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من الشيوخ والحيوانات 4 وجميع الملائكة، وهم يهتفون ويباركون ويمجدون الرب قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وقبل أن أستسلم في حديثي، أريد أن أقول إن الآية الأخيرة اللي توي ذكرتها الآن، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12، هي آية الحفظ. أرجو أن نردد الآية معا. ردد من فضلك معي الآية بالشاهد، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. هل تبارك الرب وتعظمه وتشكره وترفعه لأجل حكمته ولأجل شخصه الكريم المبارك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي قد ذكرت قبل الفاصل آية الحفظ رؤية 7-12. تعالوا بنا نفتكر هذه الآية مرة أخرى. آمين. البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. آمين. عندي ملاحظات مأخوذة كلها من سفر الرؤيا أصحاح 7، لذلك أنصحك أن تقرأ هذا الأصحاح بعد نهاية هذا التأمل، أو ربما تستطيع أن تفتح الكتاب المقدس إلى سفر الرؤيا أصحاح 7. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 2 نعرف شيئا عن ختم الله الحي. ختم الله هو سلطة الله، هو الحماية، هو التمييز الذي يميز به الرب المؤمنين حتى لا يصيبهم أي ضرر من الأحكام القاسية التي على الأشرار التي ترد في هذا السفر. لذلك يقول في الآية 3 رؤية 7 الآية 3: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى، لاحظ من فضلك، حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. يقول الكتاب المقدس في رسالة أفسس: إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. لذلك مهما يصيب المؤمن من ألم واضطهاد إلا أنه محفوظ بضمان الرب له، إنه مختوم بهذا الختم، يعلم الرب الذين هم له. على أننا نلاحظ أيضا في سفر الرؤيا أن هناك ختم أو علامة أو سمة أخرى في أصحاح 13، سمة الوحش التي يسم بها الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، بحيث كما نقرأ في رؤيا 13: لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش. هذا هو الصراع الكبير بين الله والشيطان، والرب وضع ختمه على أولاده، على أبنائه. وهنا الانتماء الحصري، إما لله أو للشيطان، إما أن تخضع لسيادة الرب وطرقه وإرشاده، أو للشيطان بشهواته ونزواته وغروره وبعده وعناده. ملاحظة أخرى نلتقي بها في سفر الرؤيا أيضا أصحاح 7 الآية 4، رؤيا 7 الآية 4: نلتقي بعدد المختومين في السماء. ما عددهم؟ 144 ألفا من كل سبط من أسباط بني إسرائيل. أكيد العدد ده عدد رمزي، لأنه حاصل ضرب 12 في 12 في 1000 يبقوا 144 ألف. إن هذا العدد 144 ألف يرمز إلى الكمال التام، عدد كامل لا يمكن أن ينقص شخص واحد. الله ضامن كل مؤمن من المؤمنين به، فمهما كانت الضيقات الله كما يقول الكتاب المقدس القادر أن يحفظكم غير عاثرين، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. يقول يسوع: الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. حتى تجارب الشيطان، يقول الرب لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. لا تخف، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقول الرب يسوع وهو أصدق الصادقين: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما أعظم التعزية! الله ختمنا، الله ضمننا، نحن له في حمايته ورعايته، نحن ننتمي إلى شخصه الكريم المبارك. ما أروع هذه الرؤية التي نراها في سفر الرؤيا أصحاح 7، لعدد معدود محفوظ 144 ألفا من كل سبط من أسباط بني إسرائيل. هل أنت واثق أن لك حياة أبدية؟
هل تنتمي إلى شخص الرب؟ هل لك ولاء لشخصه الكريم المبارك؟ هل لك هذا الضمان أنك ملك لشخصه؟ أصلي أن تكون كذلك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هناك ختم به الرب أولاده وبناته، ونقرأ عن العدد كما رأينا قبل الفاصل 140 ألفا مختومين مضمونين بختم الرب الحي. نعم هناك ضيقات ومصاعب ومصائب وكوارث، ويخبرنا سفر الرؤيا عن حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 6. ورغم استشهاد بعض المؤمنين حتى الاستشهاد، إلا أن الرب بقدرته يحمي إيمانهم، إنه ختمهم، إنه أعطاهم ثيابا بيضاء كما نقرأ هنا في سفر الرؤيا أصحاح 7. أعطاهم ثيابا بيضاء وراحة زمانا يسيرا. الله هو الضامن، يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. الختم، ختم الرب يعني الملكية، يعني القيمة، يعني التميز، يعني الضمان. ثم نحن نجد بعد جماعة المعدودين في الآيات من 1 إلى 8 من كل سبط بني إسرائيل، أن هناك جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144 ألف هم جماعة اليهود المؤمنين بالمسيح، الآيات من 1 إلى 8. ثم من الآية 9 نلتقي بجمع لم يستطع أحد أن يعده، هؤلاء هم المؤمنون من الأمم، 144 ألف من اليهود، وعدد كبير لم يستطع أحد أن يعده من الأمم. طبعا الأعداد أعداد رمزية، لكن الرب يأتي بجميع أبنائه لكي يصالح الاثنين معا، اليهود والأمم معا في جسد واحد، قاتلا العداوة به. الفرصة إذن للضمان الإلهي لكل من يؤمن في المسيح يسوع، ليس يهودي وليس أممي. بإمكانك إذن أن تأتي وتتمتع بحماية الرب، بختم الرب لك، الملكية والقيمة والتميز والضمان والحماية والرعاية التي يمتع الرب بها كل ابن من أبنائه. فهل تفعل هذا هنا والآن؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. أنت وأنا إما مختوم للمسيح أو مختوم بسمة عدو الخير، إما هذا أو ذاك. إن كنت صرت للمسيح فأنت مختوم بختم المسيح، تتمتع بالضمان، يقول الرب: شعرة من رؤوسكم لن تسقط. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية الأولى من هذا الأصحاح نلتقي بأربع ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين بأربع رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما إلا بعد أن يختم عبيد الرب على جباههم. أنت إما مختوم للمسيح أو بسمة عدو الخير. إن كنت للمسيح اعلن ثقتك فيه، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والآن إلى ختام الكلام. سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، قدني فتكلاني عليك كي أخدم الجموع. كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع. رب امتلكني واروني من نبعك الملآن، أدعوك فاسمع واهدني للخير يا منان. كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد للخير في يسوع. وحينما يدنو الختام وتنتهي الأيام، يقودني رب الأنام في موكب السلام، ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب، إذ حبه لي في الصليب وبري في يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، أمكث معي حتى تنال، هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت. يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير القفرة إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود؟ الله الله الله،

واحنا مكملين في رحلة يوسف او في الرحلة مع يوسف. طلع من السجن يوسف، كان بمشيئة من الرب. واول ما طلع وفسر الاحلام، انا عارف ان معظمنا عارف قصة يوسف، واول ما طلع وفسر الاحلام لفرعون، قال لفرعون كده، يقول كده في تكوين، سفر التكوين صح 41 وعدد 33، يقول يوسف بيقول لفرعون: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنة الجيدة والقادمة. وبيحكي ليوسف لفرعون يعمل إيه. ففرعون عدد 37، فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، يعني كل الناس اللي واقفة وفرعون. الله، إيه الجمال ده، إيه الكلام الحلو ده. اسمع بقى الشهادة لما تيجي، اسمع بقى الشهادة لما تيجي من الغريب، اسمع بقى الشهادة الحلوة لما الناس يرون وينظرون فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده مش يعقوب، ده مش الأسباط، ده فرعون ملك وثني بيقول الكلام ده. هل نجد مثل هذا، ويتكلم عن يوسف، رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله، شايفين الجمال، شايفين الجمال، مش أنت اللي شاطر يا يوسف، بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصيرا وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. شهادة فرعون عن يوسف إن الله هو اللي أعلمك، الله هو اللي عرفك، الله هو اللي أبصرك، الله هو اللي قالك. يا سلام يا سلام يا سلام على التكريم لما يجي من الغريب، لما التكريم يجي. وعايز أقول النهاردة لكل واحد بيشتغل بالأمانة في شغله، عايز أقول لكل واحدة حاسة بالظلم وهي في شغلها، خليكي زي يوسف، ارعي الأمانة، امشي بالأمانة، وفي وقته المظبوط، لأن زي التنيمة اللي جاية ما بتقول: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. في وقته المظبوط هيرفع شأنك، هيعليكي، هيرفع راسك، هيخلي الشهادة تيجي من الغريب، حتى لو كان رئيسك في العمل، رئيسك في الشغل. لكن امشي بالأمانة وامشي زي ما كان يوسف ماشي. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول. قول معايا الكلام ده كمان مرة.

خير ورحمة دايما وفي كل يوم، إكليل أحسن ورأفة فوقي دايما. هاليلويا.

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. انتظارا انتظرت الإله، انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأتي وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. الكلام ده ليك النهاردة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا كثيرون، زي ما كان بيتقال عن يوسف، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. واحنا بنختم وقتنا وفترتنا بنقول لك يا رب شكرا، بنقول لك يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. بنسبحك، بنمجدك، بنكرمك في حياتنا، فالناس يشوفونا، مش يسمعوا تسبيحاتنا، مش يسمعوا كلماتنا، لكن يشوفونا إحنا التسبيحة، يشوفونا إحنا الترنيمة، يشوفونا إحنا فيعظموك، يشوفونا إحنا. أنتم رسالة الله المقروءة لجميع الناس. بصلي بركة لشعبك في كل مكان يا رب. أي حد بيسمعنا دلوقتي قادر أنك تخرجه من ظروفه الصعبة وتمشيه على مرتفعاته، قادر تخرجه من ظروفه اللي متعنده وتجعل قدميه كالأيائل وتخليه يفرح ويبتهج بالرب، بإله خلاصه. بارك لشعبك باسم الرب يسوع المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. يقول الرسول بولس: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، أو كما يقول أيضا: والذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه. رحلة الحياة مع المسيح تبدأ من محطة الإيمان بالمسيح وتستمر طول الحياة حتى محطة اللقاء الأخير مع المسيح. ونحن نحتاج في هذه الرحلة إلى الجي بي اس الروحي، نحتاج إلى المرشد الروحي، نحتاج إلى الدليل، نحتاج إلى كلمة الله التي تقودنا في الرحلة مع الله. وفي الحلقة الماضية تساءلت كيف تحصل على أكبر بركة من كلمة الله، وقلت: اقرأ كلمة الله، قلت: تأمل كلمة الله، قلت: ثلاثة: ادرس كلمة الله. وفي هذه الفرصة أريد أن أتحدث عن بعدين آخرين، أو بعد هام جدا من كيف تستفيد من كلمة الله. احفظ كلمة الله. من يحفظ كلمة الله فإن كلمة الله تحفظه. حفظ الكلمة هام جدا، فحفظ كلمة الرب ينقي الفكر والقلب. يقول في مزمور 119 الآية 9: بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. حفظ الكلمة ينقي فكري وقلبي. حفظ الكلمة ينصرني على التجارب الشيطانية. يقول في مزمور 119 الآية 11: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. أقدس كلام في أحلى مكان لأغلى غاية في الوجود، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. حفظ الكلمة، حفظ كلمة الرب يساعدني في الشهادة للآخرين. أفضل وأروع وأكمل وأقوى شهادة هي الشهادة بالكلمة. لذلك يقول في مزمور 119 الآية 46، يقول: وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى. حتى قدام الملوك كما فعل الرسول بولس وكما فعل دانيال، الشهادة قدام الملوك بكلمة الله تقدم أروع وأكمل شهادة بالفعل، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. حفظ الكلمة ينقي فكري، حفظ الكلمة ينصرني، حفظ الكلمة يساعدني في الشهادة للآخرين، وحفظ الكلمة، التفت من فضلك، يذكرني بمواعيد الرب لي، يذكرني بمواعيد الرب لي. في مزمور 119 أيضا الآية 59 والآية 60 يقول المرنم: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك، أسرعت ولم أتوانى لحفظ وصاياك. تفكرت في طرقي، هذا هو التفكير الضروري، ورددت قدمي إلى شهاداتك، هذه هي العودة إلى الكلمة أسرعت ولم أتوانى لحفظ وصاياك. ذكرت أن كلمة الله تنقي فكري، تنصرني، تساعدني في الشهادة للآخرين، تذكرني بمواعيد الرب لي، ثم حفظ الكلمة يشجعني في الأوقات الصعبة. في مزمور 119 أيضاً، لاحظوا أن أنا أخذت كل الآيات من مزمور 119 عشان نتعلم إزاي نحفظ الشواهد الكتابية. في مزمور 119 الآية 92 يقول: لو لم تكن شريعتك لذاتي لهلكت حينئذ في مذلتي. هناك أوقات صعبة، لكن يقول لو لم تكن شريعتك لذاتي لهلكت. مواقف صعبة، لهلكت حينئذ في مذلتي. وحفظ الكلمة يمنحني حماية في الحياة العملية. يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وحفظ الكلمة يحكمني في الحياة اليومية. يقول مزمور 119 الآية 130: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وأقول أخيرا: طبق الكلمة. أقول اقرأ، تأمل، ادرس، احفظ، طبق الكلمة. إن تطبيق الكلمة هام جدا في حياتنا. لذلك يقول يعقوب: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. اقرأ وطبق، تأمل وطبق، ادرس وطبق، احفظ وطبق، طبق ثم طبق ثم طبق. إن الرحلة مع الله تحتاج إلى GPS الإلهي. لذلك امسك بالكلمة وعش الكلمة وطبق الكلمة في حياتك، فهذا كله يساعدنا إلى أن نتغير إلى صورة المسيح عينها مع بورتري صورة المسيح عينها. وإلى اللقاء.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا،

0: حقيقي وتعلن يا رب إن الخير مازال ممكن وإن السلام يمكن إنه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 133، ترنيمة المصاعد لداود.
2: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.

أصعب حاجة إن يبقى واحد مثلا فقد حد، واحد في عزا ويتوعظ، يبقى في دموع حزين متضايق قلبه موجوع ويلاقي حد بيوعظه. وأنا في سكة أعرف نفسي، وأنا في سكة أعرفك، وأنا في سكة أعرف ربنا، لازم نفكر إن الوعظ، لازم نفكر إنه إزاي نشارك بعض الحياة مش نوعظ بعض. المشكلة إن إنا بنوعظ بعض طول الوقت، ده بجد مش بس في الجنازات، لكن المشكلة الأكبر إنه بينا بنقول كلام مش فاهمينه أصلا، وبنوعظ أحيانا جمل مكررة ملاش أي علاقة بالواقع. خليني أقول كلمات حتى لو بانت تضايق بعض الناس، بس كلمات زي إنك تشعر بالشبع، كلمات زي الاختبار، الامتلاء، الحضور، النعمة، المعية، المشيئة، الدعوة، التمييز، وغيره وغيره وغيره وغيره. كلام كتير قوي الحقيقة ما بيخرجش برا الوعظ، ما بيخرجش برا الوعظات، بنسمعه في وعظات. احنا محتاجين نشوفه عملي. في فرق كبير بين الوعظ وبين الحياة. غموض كتير من المصطلحات الكنسية المنبرية بيورينا قد ايه عجز ان احنا يبقى عندنا واقع يتعاش من الكلام. الاهم ان عجزنا ان نقدم واقع متعاش، وتطبيقات للايمان المتعاش ده اهم بكتير من ان احنا نقعد نوعظه. هو ده الاهم، ان ازاي نقدم واقع يتعاش، واقع حقيقي. الحقيقة بقى الاصعب والاصعب ان كل اللي بلاقيه في الوعظ ده الاقيه في حد، بدل ما اسمعه اكون بلاقيه متعاش فيك، اختبره في مجتمع صحي حقيقي بيكون بيعيش الكلام ده مش بس بيوعظه، مجتمع يعكس الصورة الأصلية اللي ربنا عايز يكون الجسد بتاع المسيح عايش عليها. أقولها لكم كده، مجتمع تمهيدي للمجد الآتي، المجد المنتظرين، والمجد لما يجي المسيح. مجتمع يكون فيه التلمذة حقيقية، يكون فيه ناس بتحب بعض بجد، يكون الوعظ فيه هو أقل حاجة، لكن الحياة والأمور المعاشة هي الأولى. قبل ما تكلمني، قبل ما توعظني، عايز أشوف أنت بتعيش إزاي. مش مهم أنت بتوعظني بتقول إيه، المهم أنت بتعيش إزاي. تعبنا وتقلمنا كتير من وعظ كتير بشوفه، ولما تنزل على المنبر ولما ننزل للحالة العملية أليك بتعيش عكس، مش بس غير ان انت بتوعظه، لكن عكس اللي انت بتوعظه واللي انت بتقوله. الحقيقة لو شفت كده انا مش عايز اسمعك بتوعظني تاني. الاهم قبل الوعظ الحياة، بعد ما تعيش الحياة لما تيجي توعظ انا هسمعك وكلي اذان صاغية، لان عايز ابقى اشوفك، لاني عايز ابقى بعيش الحياة اللي انت عايشها دي، لان بشوفك عايشها، فعشان كده حابب الوعظ بتاعك. عشان كده عايز اشجعك تعيش قبل ما توعظ، وما توعص غير اللي انت بتعيشه.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس، الله بيتكلم لكل واحد فينا بطريقته الخاصة. الله بيسمعنا لكن كمان بيكلمنا. الله حي وموجود بيتكلم وناطق. الله كلم زمان شعبه من خلال أمور كتيرة قوي، إعلان عام من خلال الطبيعة ومن خلال الضمير، إعلان من خلال الناموس والمكتوب، إعلان من خلال الأنبياء والحياة أو الكلمة المشروحة، وإعلان كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، في الكلمة المتجسد شخص المسيح. لكن الله بيتكلم بطرق طبيعية، والله بيتكلم بطرق معجزية. الله بيتكلم من خلال ظروفنا وأحداثنا ومن خلال الأشخاص اللي حوالينا. حقيقة الله كمان بيتكلم من خلال عبادتنا للرب. تقول لي جات فين؟ تعال أطلع معاكم رؤية 1:9 في جزيرة بطمس يوحنا الحبيب لما اتنفى. بطمس كلمة يونانية معناها معصرة أو جزيرة الدوس أو المفرمة، بس هو هناك ربنا بدأ يكلمه يقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة في ملكوت يسوع المسيح وصبر. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. في رؤية 1:10 يقول كده: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وإرسل إلى 7 الكنائس. كنت في الروح في يوم الرب، وبعدين النتيجة: سمعت ورائي صوتا عظيما. حبائي، ناس كتير الوقت اللي فات ده أخبرنا إيه في يوم الرب في العبادة؟ كل أيامنا للرب، بس أخبرنا إيه؟ مرات كتير نيجي في اليوم ده اللي المفروض يوم نروح نعيد فيه. يعني موسى كان يقول لفرعون، رب بيقول لك اطلق شعب ليعبدونه، وبرح قال على العبادة حاجة، لأن لا نعيد للرب، أنا رايح أعيد. الرجل ده كان في الروح في يوم الرب، لأنه في الروح سمع صوت عظيم في يوم الرب وهو في الروح قائلا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. عيب قوي قوي لما أكون مؤمن وبقال سنين مش بحضر مع جسد ومع كنيسة في يوم الرب. أنا عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير، استقول أنا مش قادر أسمع صوته. ربنا عايزني أكون زي يوحنا في الروح في يوم الرب، وأنا قاعد في يوم الرب شيل عينيك من على الناس، تقول له روح ده أنا متعصر منهم. حبايبي، ربنا عايز يدينا نرفع عينينا من على الناس، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ربنا عايز يعلمنا ازاي نكون في الروح في يوم الرب. هل انا مؤمن عابد ولا مؤمن نايم في البيت؟ مؤمن عابد ولا مؤمن بقعد قدام شاشة واسمع؟ ده ما يغنيش عن ان انا يكون ليا جسد وليا كنيسة، وبحضر في كنيسة محلية وسط جسد ناس يحبوني وحبهم، يصلوا لأجل وصلي معاهم. تعرفوا وانت بتعبد الرب تفاجأ مفاجأة رهيبة جدا: سمعت صوتا عظيما قائلا لي: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. وبدأ يتكلم الرب مع يوحنا في رحلة طويلة بدايتها يوم الرب، رحلة من العبادة. حبائي، هل أنا مؤمن عابد؟ مؤمن عابد قلبي بيعبد الرب من كل قلبي. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يدينا توجه الأيام اللي جاية، زي ما قال يشوع كده في آخر إصحاح في سفر يشوع: أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. نعبد الرب، إحنا عايزين يكون لينا جسد وكنيسة، والكنيسة التي في بيتك. بولس يقول التعبير ده 4 مرات في رسائله. هل يا ترى أنا في بيت كنيسة؟ هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن متعسر متزمر، مؤمن ماسك سيرة إخواتي؟ يجي الرب يقول لي: يوحنا كان في الروح في وسط الضيقة، لكن عملت له مشهد رهيب، فتحت السماء على بطمس والسماء بقيت، بص على بطمس وبطمس بقيت حتة من السماء، واستقبل أحلى إعلان وأحلى كلام هو في الروح في يوم الرب. أصلي ليك مؤمن عضو في جسد تسمع صوت ربنا بوضوح وسط كنيستك وسط إخواتك، وترجع من تاني مؤمن ومؤمنة عابدين للرب، والرب معاكم إلى اللقاء.

0: مبسوطة قوي الحلقة دي بجد. داليا تكون معايا من الناس اللي اوريدي اول ما قلت برنامج كانت داليا في بالي. وعايزة اقول حاجة بمنتهى الصراحة، عارفين في ناس او احنا بنتكلم بقى ستات وكده، عارفة في ستات اول مرة تشوفيها تحسي يعني مش صاحبتي، مش هنتكلم قوي، او ممكن حصل بينكو كلاش وكانت تتعاملي معاها في موقف تكتشفي قد ايه هي جميلة وقد ايه تتحب. فاكره يعني كان انطباع عن داليا في الاول عادي، بالعكس في مره يمكن اختلفنا في حاجه فحسيت احنا مش هنبقى اصحاب قوي، وفي مره كنا قاعدين كده في اجتماع وكنت متضايقه وبعد كده راحت قالت ثانيه واحده انا حاسه اني عايزه احضنك، او مش ناسياها يعني مش ناسياها، لانها غير انها جت في وقتها قوي كانت حقيقيه قوي قوي قوي. فمن ساعتها بدات اشوف داليا بحته تاني بصوره تاني. فرسالة أصلا من قبل ما نبدأ العلاقة لكل ست بتسمعنا، بلاش قوي تحصروا الشخص في صورة معينة، ولأن عارفة ساعات بنقفل على نفسنا والشخص بيكون عايز يدينا بس احنا سوري احنا. فبحبك قوي يا داليا يعني في المناسبة.
1: ميرسي يا ليزا، أنا بحبك أكتر، وأنتي من الشخصيات المميزة قوي في حياتي الموجودة كده، بحس إن هي ملهمة، شخصية ملهمة مشجعة جميلة، بتعرف تخش جوه الناس بمنتهى السرعة.
0: يعني أنا حظي الحلو إن أنا وسط ستات حلوة الصراحة، حاسة بعد البرنامج الناس هتقولي كل دول يا ربنا جميلة. ربنا بيبعت ناس حلوة، دايما بقول رب بتبعت لي ناس حلوة. داليا عارفة إن الوقت اللي فات في حياتك كان صعب، شغل بعد مع حلم سنين بقى ان انا اكون بشتغل وبحقق نفسي، واكيد الشغل شويه بيديني احساس ان انا ست ناجحه، وفجاه الشغل ده اضطر يقف تماما. احكي لي بقى عشان عارفه ان دي قصه حياه ستات كتير والاسباب مختلفه، يمكن انت سبب بتاعك ان الشغل اضطر انه يقف، في ناس تانية بيبقى خلاص شالت مسؤوليه كبيره مش عارفه تشتغل، وفي ناس الشغل بيمشيها اصلا، فايه ده بقى يعني؟
1: هو زي ما انتي قلتي هو كان حلم كبير وابتديته يعني متأخر. الموضوع ابتدى انه يلا ما نبتدي نعمل حاجة جديدة. عملنا الحاجة الجديدة دي وابتديت احارب فيها واشتغل فيها وبنيت فيها، حطيت فيها وقت ومجهود وفلوس وكل حاجة. نشكر ربنا الفلوس، العائد المادي كان اضعاف اضعاف، النجاح كان اضعاف اضعاف، لكن الظروف الاقتصادية هي اللي اضطرت انه الشغل ده هيقف دلوقتي لانه مش هينفع يكمل. سيبك بقى من الحتة دي، الحتة اللي انت بتقولي عليها يا ليزا هي انه انا بعد حلم وبعد وقت وبعد مجهود بعد حوالي 4 سنين انه الحاجة خلاص هتقف.
0: لا وغير كده يا داليا احساس ان انا طلعت سامع سما، انا شايفة حلم صرفت فيه بيكبر بيكبر ووصل لحتة حلوة قوي. عارفة ممكن احس بيكي لو خاصة حاجة اصلا بتبوظ، لكن مش وانا في قمة نجاحي اوف انا فجأة بنزل. ده هقول لك من 7 سما ل7 أرض.
1: ده حقيقي، والنجاح كان نجاح كبير قوي قوي، وفجأة دب مرة واحدة، وقرار انه هيبقى ستوب. ده قرار كان حازم
0: وقفل خالص
1: خالص بعد النجاح الكبير وبعد المكاسب الحلوة اللي ربنا بعتها. بس بشكر ربنا لان هي تجربة حلوة فادتني انا شخصيا. كنت بروح وباجي وبشتغل وبقى علاقات ومكاسب وحاجات حلوة قوي قوي ربنا باركني بيها. ربنا فتح الباب وفي وقت معين قال خلاص كده كفاية، فأنا زعلت شوية. بس
0: احكي لي بقى على المشاعر دي، يعني أنا عارفة أنك ومتأكدة أنك اختبرتي يعني زي ما اختبرتي بركة ربنا اختبرتي أنه بيشجعك في الوقت ده، بس احكي لي أكتر عن المشاعر بتاع ده خلاص. أنا عارفة أن أنت شخص داليا من الشخصيات دايما بتبقى حابة تكون إيجابية مدعمة بتصلي شاكرة، بس إيه المشاعر دي؟ لأن في كتير قوي بيعدي مشاعر دي وبيحس مش من حق، ما داليا ما انت الشغل ده كنت تحلمي بيه فانا مش من حقي اتضايق، ما انت شكري ربنا. ايوه ده موجود، بس في مشاعر حقيقيه بتتحس في الوقت ده بتبقى مزعجه جدا.
1: هي المشاعر انه في الاول صدمه، بعد الصدمه احباط ويأس شديد. سبت نفسي اخد وقتي في الزعل، سبت نفسي بس في رجاء. يعني انا زعلانه لان انا انسانه طبيعي اعدي بمشاعر زي كده، بس انا عارفه انه يا رب انت في حاجه اكيد حلوه هتيجي، في خير، في كان في هدف من اللي انت حطيتني فيه في الوقت ده. إيه عشان أنا كداليا أتشكل وأتعلم وأتغير وأتبني. مش ما بحبش أطول قوي في وقت الحزن بتاعي، بحب أخرج منه بسرعة. عايزة أقولك إن الوقت ده برضو انعكس عليها صحيا، ودي ما كانتش حاجة كويسة، وما كانش صح إن أنا يعني أخوض قوي في حتة
0: تطولي شوية
1: أطول فيها. فأدركت بسرعة إنه لأ، أنا يعني لأ، أنا داخلة في حتة مش حلوة، لازم أقف وأقوم وخلاص. هقبل وبعد كده هتعايش مع الوضع الجديد اللي أنا كنت أوريدي قبل ما أنجح كنت فيه. مفيش مشكلة، عادي. يعني
0: خلي بالك انت قلتي جملة مهمة قوي، ما سبتش نفسي، لأن الأسهل ان انا اسيب نفسي، على فكرة اسيب نفسي في كل مشاعري منطقية وvalid 100%. انا زعلانة، انا شغلي بيروح، انا حلم، انا فجأة برضو حسيت احاسيس ما كنتش حسيتها قبل كده. انا عندي شغلي، انا بثبت نفسي. اسألك سؤال، حسيتي الشغل اداكي قيمة شوية؟ يعني حسيتي لما بنجح وعلاقات حسيتي ايه ده داليا بقيت في حتة تاني سنة؟
1: لا بصراحة انا بلاقي ان الناس احنا بندي لبعضنا قيمة بحاجات نمتلكها. يعني انا كنت باخد القاب انا لا استحق اساسا، يعني بيقولوا لي يا دكتور وانا مش دكتور، بيقولوا لي يا باشمهندسه وانا مش مهندسه. يعني لانه مجال شغلي كان حاططني في الالقاب دي، وكانت الناس لما بتعرف ان انا مش كده، ان انا مش لقبي دكتور او ان انا مهندسه، ايه ده ازاي؟ لا هي مش ازاي، هي كل الفكره ان انا مذاكره كويس، عارفه كويس الحاجه اللي انا بعمل لها برزنتيشن، عارفه الفانكشن بتاعتها، فقادره اوصل لك انت. فالالقاب لقيتها ان هي
0: بتبسطك، ها،
1: بسطتني في الاول. بس بعد كده للامانه اعتدت عليها جدا جدا، وادركت انه الناس الالقاب دي حاجه، يعني لو انا فضلت نفس سايبه نفسي في اللقب ده، انا مش داليا دي هتتغير، مش هتبقى داليا اللي انا عارفاها. يعني هعيش بقى الدور، لا انا ما بحبش اعيش الدور بصراحه، يعني لا خالص. يعني بعد ما كنت مثلا بحقق مبيعات كبيره او كده، مبيعات كبيره جدا جدا، ارجع تاني اقف في مطبخي ومع عيالي عادي جدا واروح اوصل واعمل واجيب طلبات البيت، لا انزلي تحت، انزلي افتكري انك انت، لا انت انسانه طبيعيه جدا.
0: انت عارفه فكرتيني بنفسي، بما اني بقيت اشتغل مؤخرا حاجه برضو ليها علاقه بالبيع، فانا فاهمه وعارفه ايه بقى الضغط اللي اتحط عليا. الناس اللي حواليا، يعني ليزا بتبيع، ليزا شاطره، ليزا بتعرف تتكلم. ففي وقت حسيت لما بلاقي نفسي بحبط او ببقى عايزه ابقى عادي، يا جماعه انا بني ادمه بحبط، بغلط، بضعف، ببقى مش عايزه اشتغل النهارده، بقصر. فلما بقيت احس بكده احس لا مش المفروض، هم شايفينك فوق، بس هم حطوا لي رسمه هي جزء من حقيقي، ما انت شاطره في المبيعات وانت فعلا فاهمه اللي انت بتقوليه، بس جماعه بصوا على الصوره كلها، يعني ادوني مساحه ابقى نفسي للاخر، الحته الحلوه والحته اللي هي ممكن ما تبقاش حلوه. فساعات احنا بيتحط علينا كده الضغط ده من بره واحنا مش واعيين له قوي، فتلاقي نفسك في وقت انا لا ما ينفعش ابقى، ما ينفعش ابقى مشغوله، ما ينفعش ابقى ايه ده البيعه دي باظت مني ازاي،
1: او ما ينفعش ابقى اقل من توقعات اللي قدامي والالقاب اللي قدامي بيدهالي. يعني ما هو ممكن الله دي شاطره قوي في حاجه، طب ما انا ممكن افشل في الحاجه دي في يوم من الايام، عادي. مش شرط ان انا ابقى شاطره فيها على طول او بيرفكت على طول.

0: توقعات الناس في حياتك ايه داليا؟ يعني ايه اللي حسيتي اصلا في وقت ان انت مضطره تعملي حاجات عشان توقعات الناس؟ يعني في وقت في حياتك حسيتي ان انت ممكن حاجات مش مقتنعه بيها قوي، او مش مقتنعه، بلاش، مش عايزاها اصلا، بس او عايزه تسيبيها، بس ايه ده الناس حاطه داليا في الحته دي؟ جايز يكون في البيت، في الخدمه، في الشغل، في العلاقات.
1: في اوقات بحس ان انا محتاجه اخد هدنه، محتاجه اخد راحه. ان ما كانتش بمزاجي بيبقى غصب عني يعني. واحيانا كده ربنا بيحطنا في حاجات بيقولنا يلا غصب عنك هتاخدي هدنه. ممكن يكون حاجات مفروضه عليكي، بس انت مضطره، انت مسؤوله، انت ما ينفعش تفلفصي منها. لا، انت هتكملي فيها، بس لما بتبقى اوفرلود قوي عليكي وبتمتلكك قوي، لا، هو ما ينفعش حاجه تمتلكك. يعني ما ينفعش انه انا عليا مسؤوليات، بس المسؤوليات دي ما تمتلكنيش انا.
0: أيوة.
1: انا اللي امتلكها، وانا اللي اباركها واتحكم فيها، وانا اللي اديها بامانه من وقتي ومن مجهودي ومن طاقتي ومن كل حاجه. بس في الاخر انا عارفه ان انا محدوده. محدوده، لازم ادرك ان انا محدوده وليا طاقه.
0: رساله لكل الستات اصلا، لان فعلا الستات كتير قوي بتروح بتحس انا اصلا من غير مسؤوليتي ولا حاجه. انت عارفه احنا بقينا في عصر الست كل ما تبقى مشغوله، سوري مش فاضيه، سوري مش لاحقه،
1: كل ما تبقى مهمه،
0: كل ما تحس ده انا مهمه وجامده. وانت اكيد اختبرت الحته دي شويه. ده شغل، خدمه، بيت، عيال، جوزي، حياتي، انا مشغوله جدا. فدلوقتي بقى بقيتي في حته انا عندي وقت
1: دلوقتي. انا بستمتع بالهدوء، لازم استمتع بيه واستغله استغلال صح. يعني استغله في حاجات اللي انا بحبها بقى. يعني بحب اقرا، بحب اطبخ، بحب اقابل، اكلم حد، اسال على حد، بحب خدمتي، بحب مثلا اقضي وقت اكتر مع اولادي، مع لا هستمتع. لو انا مقرره ان انا هستمتع، بس في الاول مش مطالب مني ان انا يعني ابقى فلكسبل قوي كده.
0: أيوة،
1: لا عادي. يعني انا كنت في وضع وتغير الوضع لوضع تاني، مكلكعه شويه، بس هتكمل. يعني
0: لكن انت عايز تقولي ان دي سكه، يعني مش من اول ما حصل كده قلتي خلاص انا هقعد في البيت هستمتع. لا، انا زعلت وحاولت اتقبل الموضوع، وبحاول اشوف ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي اعدي الوقت البايخ ده لغايه ما تيجي تاني. لا، ودي سكه. نفسي كل الستات اللي بتسمعنا تبقى فاهمه، مفيش حاجه بتحصل زي السوشيال ميديا. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده في ثانيه. عارفه الريل بتاع 30 ثانيه اللي حياتك بتتشقلب في 30؟ مفيش حاجه كده.
1: مفيش حاجه كده. لا طبعا ده كله كلام. يعني دي حاجات مش واقعيه، ولازم احنا نبقى فاهمين ده ان هي حاجات. يعني يا جماعة ده شو يعني اللي بنشوفه ده، لكن الواقع حاجة تانية خالص. أيوة. خالص تماما. أيوة. يعني وكل عايزة اقول على حاجة، كل ما الواحد كان بيقبل من ربنا، انا بعاتب، ممكن اعاتبه، قلت له عاتبته الاول، قلت له ليه يا رب سمحت بحاجة زي كده؟ طب انت فرحتني في الاول بحاجة حلوة كبيرة قوي قوي قوي، ودلوقتي خلاص قلت لي خلاص كفاية كده، مش هينفع. طب انت سمحت بيها ليه من الاول؟ ليه دوقتني الحلاوة دي قوي قوي قوي؟ لا، هو ليه هدف. انا هو يعني هفهم ده دلوقتي، وممكن ما افهموش، ممكن افهمه بعدين. بس هي زي ما انت قلت يا ليزا، هي رحله بنعدي بيها بمراحل وخطوات واختبارات ومشاكل وافراح واحزان. عادي، هي دي حياتنا. بس بتبقى مختلفه لما بنبقى مدركين وعلاقتنا ثابته بربنا.

0: قلت حاجه مهمه قوي انه هو ليه هدف انت مش شايفه. يعني قلت لك ايه داليا الهدف دي مش شايفه, بس انت في نص الكلام خلي بالك قلتي حاجات, وانا اعتقد دي القعده اللي قعدتيها ويمكن الاسئله اللي سالتها له جزء منها اتعلمت حاجات, قابلت ناس, شفت حاجات, يمكن في حاجه فرقت في شخصيه داليا وكانت محتاجه في الفتره دي في حياتها كده. ففي اختلاف او في حاجه انت بداتي تشوفيها, يمكن مش فاهمه كل حاجه بس اوريدي في حاجات بتشوفيها. عارفه داليا بحس مفيش حاجه في حياتنا بتعدي, كل حاجة عارفة بقولك ده بيجهزك للموسم اللي بعده بالزبط. كل حاجة بتعدي بيها, أنا في حاجات عملتها وأنا صغيرة لقيتها فرقت في شغلي بعدين بجد ببقى مش عارفة ازاي, او اتحطيت في موقف ساعدني فبعدين بقيت بواجه حاجات أكبر من كده. الناس بتقولك حظ وصدفة وأنا لا أؤمن.
1: أنا كمان لا, أنا ما بصدقش, ما فيش حاجة اسمها صدفة. في حاجة اسمها, أنا ببدل كلمة صدفة دي بترتيب إلهي, بمواعيد إلهية, بتوقيت, بأنه السماء لها الساعة بتاعتها غير الساعة بتاعتنا إحنا تماما يعني. فأنا بصدق ده وعايشة بده ومصدقة أنه حياتي ووقتي وكل حاجة لها الوقت التايم بتاعها
0: مزبوط
1: يعني.
0: الوقت المزبوط. نفسي تقولي حاجة لكل واحدة بتسمعنا, جايز ما يكونش اللي وقف فجأة شغل, ممكن يبقى اللي وقف فجأة مثلا علاقة كانت بتحلم تتجوز في يوم ده, أو حاجة سفرية مثلا هجرة. يعني أيا كان, بس الإحساس ده اللي هو أنا فجأة كنت في حتة وبنزل منها, تقول لها حاجة لأن أنت فاهمة المشاعر دي. والوقت ده نحتاج حد يقول لنا, حد مجرب, مش عايزة حد يقول لي كلام اللي هو شكري رب, ماشي بشكر ربنا, بس عايزة حد يجرب عشان في مشاعر بتتحس في الوقت ده. قصة تاني.
1: مظبوط. انا رسالتي لاي واحده عدت بحاجه وانتهت, بقول لها ازعلي, بس من فضلك ما تطوليش في الزعل, لانه الزعل هينعكس على صحتك, هينعكس ممكن على الناس اللي حواليك. ازعلي وخدي وقتك في الزعل, بس قرري انك ما تطوليش في الزعل, قرري انك تخرجي تبتدي بدايه جديده, قرري ده قرارك انه طبعا انها تشوف, تدور كده جواها, تشوف ايه الحاجات اللي بتحب تعملها, ايه الاهتمامات التانية, علاقات ما تخافيش من العلاقات. لو حاجة, لو علاقة طلعتي من علاقة, ما تخافيش انك تدخلي في علاقة تانية, بس ما تتسرعيش. خدي وقتك, كل حاجة هتاخد وقتها, كل حاجة بتعدي. ما فيش حاجة ما بتعديش.
0: أيوة صح.
1: بس صدقي في ربنا, صدقي في مواعيده, صدقي في وقته. عدبي, اسألي, اقعدي معاه في الصلاة, كلمي زي ما بتكلمي أصحابك, لأن هو قريب قوي قوي بيسمع. أيوة. وربنا هو عنده خطة لحياتنا, عنده حاجة كده حلوة شايلها لكل حد فينا. ممكن تطول, ممكن ما تطولش, بس ثقي انه ربنا عنده حاجة حلوة لي.
0: يعني متأثرة قوي باللي بتقوليه بجد, وقاعدة عشان عارفة انك يعني جربتي اللي انت بتقوليه. وعايزة اقول حاجة يعني داليا قالتها, بقيت بستمتع بأهلي, بعمل اكل بهدوء. يا جماعة نفسي يعني الحد اللي عنده الفرصة دي استمتعوا باللي احنا بنجري بنجري بنجري وفاكرين ان احنا مبسوطين. وعايزة اقولك, هو الجري ما فيهوش سعادة, هو الجري فيه ادرينالين بجد لكن ما فيهوش سعادة. استمتعي يعني, قراري زي خلاص الحياة كده. طب ما انا ممكن ارجع باك بقى تو بيز, يعني زي ما بيقولوا نرجع للاصل بالراحة بهدوء. ويعني عجبني قوي, زعلتي روحتي اتكلمتي مع ربنا, ما مشيتيش اصلا. انا عرفت الموضوع ده منك متاخر, مع ان احنا بنتقابل كتير. ما مشيتيش تقعدي تحكي وتشتكي, بصوا يا جماعه شغلي وقف, حياتي, بصوا اللي حصل. يعني اللغه اللي احنا كمان بنتكلم بيها على الاوقات الصعبه اللي بنعدي بيها بتفرق جدا جدا, وبتساعدنا نطلع منها احسن واسرع وبشكل صحي.

رحمتك يا ربي يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا ربي يكون بيختبرها. اشكرك لأنك انت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك، علشان يا رب ان نقرب منك اكتر واكتر. انت اللي بتدور علينا دايما، مش احنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 14 أكتوبر. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان الحقيقي مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: السبب الرئيسي في إن شعب الله ما دخلش أرض الموعد هو الإيمان، وده نفس السبب اللي بيمنعنا النهاردة نمتلك وعود الله لينا، وده اللي بيأكده كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول: لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. عبرانيين 4:2. ممكن جدا نسمع كلمة الله، لكن لو ما استقبلناش الكلمة بإيمان مش هيكون ليها أي تأثير، ومش هتحقق مشيئة الله من ناحيتنا ولا البركات اللي وعدنا بيها. الإيمان ضروري جدا علشان كلمة الله تنجح في حياتنا. ويكمل في العدد اللي بعده ويقول: أما نحن الذين آمنا بالبشارة فسوف ندخل إلى راحة الرب. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة، فهل بتستمتع بالراحة اللي ليك على أساس الإيمان؟ هل حققت الشرط المهم جدا ده اللي هو الإيمان؟ ولا أنت عايش نفس الخطر اللي عاشه شعب إسرائيل لما قسوا قلوبهم، وبسبب عدم إيمانهم خسروا كل اللي الله جهزه ليهم؟ هتبقى مأساة حقيقية إذا تكرر ده معانا النهاردة. في الحقيقة كلمة ربنا بتقول لنا إن ده احتمال يحصل معانا برضو إذا ما اجتهدناش علشان ندخل لراحة الرب. وفي عدد 11 من نفس الأصحاح كاتب الرسالة بيقدم لينا الحل العملي للمشكلة دي، وبيقول: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. يمكن وضحت قبل كده إن كل ما تشوف آية في الكتاب المقدس بتبدأ بحرف الف أو الفاء السببية، فأنت محتاج تفهم السبب، والشاهد اللي قريناه بيبدأ بكلمة فلنجتهد، وهنا كلمة الله بتحذرنا من إننا نضل أو نتوه بنفس الطريقة اللي تاه بيها شعب الله في العهد القديم. عشان كده محتاجين جدا نحمي أنفسنا من الوقوع في خطية عدم الإيمان. الدعوة هنا إن إحنا نجتهد ونعيش في طريق الإيمان، ودعوتي النهاردة ليك إنك تحفظ إيمانك وتهتم بيه. وخلونا كمان نقوي ونشجع إيمان بعض، ونخلي بالنا جدا من الوقوع في نفس الفخ الرهيب اللي وقع فيه شعب الله زمان بعدم إيمانهم. خلي بالك، في ارتباط مباشر بين العصيان وعدم الإيمان.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن إن الإيمان الحقيقي هيقودني للدخول لراحتك، وبعلن إني هسعى دايماً إني مفقدش الدخول لراحتك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زرنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

0: مساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لأربع أجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والأبدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الأول نراقب العدو بيهتم بإيه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس، يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف، ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. إنما احنا بقى يهمنا نشغله بإيه؟ تمام بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني إما مشغول بالماضي وبيتحسر عليه، أو قلقان بالمستقبل وشايل همه. أهم حاجة إنه ينسى الحاضر والأبدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي، هتقابلنا مشكلة ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش منع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك، ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه، ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين يا رب. بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. سبب وجودنا أنك أحبتنا إلى المنتهى يا صخر الدهور، يا ملجأنا الحصين اللي بنجري إليه وبنتمنى. بنحبك لأنك يا رب فدانا ورحمتنا وصلاحنا. أشكرك يا رب أن أنت صخر الدهور. بنباركك يا رب النهاردة. باركي يا نفس الرب وكل

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قل له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه
1: الرب
0: شكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب. حط ثقتك فيه النهاردة. لو شايل أحمال وحده اللي يعرف

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يبارك الرب حياتكم ويومكم ويستثمركم لمجده. رغم أن سفر أيوب هو أقدم أسفار الكتاب المقدس على الإطلاق، وسفر الرؤيا طبعا هو آخر الأسفار، إلا أنه توجد أوجه كثيرة للتشابه والاختلاف بين السفرين. الشيطان موجود في السفرين، يجرب المؤمن في سفر أيوب ويضرب المؤمنين أيضا في سفر الرؤيا. الرب يسمح للشيطان أن يجرب أيوب، وفي سفر الرؤيا الرب يسحق الشيطان. الرب يبارك أيوب بركة مضاعفة في سفر أيوب، والرب يتوج المؤمنين بالمجد في سفر الرؤيا. أيوب يقول لله: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. وفي سفر الرؤيا المؤمنون يعينون الرب وجها لوجه. أيوب شهد في سفره: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وفي سفر الرؤيا 9 مرات نلتقي بالعبارة: الرب القادر على كل شيء. أيوب قال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. والمؤمنون في سفر الرؤيا عادوا إلى هناك، والرب كساهم ثيابا بيضاء. أيوب عاش بعد نهاية تجاربه 140 سنة، وفي سفر الرؤيا المؤمنون سيعيشون مع الرب في السماء إلى الأبد. أيوب بارك الرب وقال: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وفي سفر الرؤيا نلتقي بجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من الشيوخ والحيوانات 4 وجميع الملائكة، وهم يهتفون ويباركون ويمجدون الرب قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وقبل أن أستسلم في حديثي، أريد أن أقول إن الآية الأخيرة اللي توي ذكرتها الآن، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12، هي آية الحفظ. أرجو أن نردد الآية معا. ردد من فضلك معي الآية بالشاهد، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. هل تبارك الرب وتعظمه وتشكره وترفعه لأجل حكمته ولأجل شخصه الكريم المبارك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي قد ذكرت قبل الفاصل آية الحفظ رؤيا 7:12. تعالوا بنا نفتكر هذه الآية مرة أخرى. آمين. البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. عندي ملاحظات مأخوذة كلها من سفر الرؤيا أصحاح 7، لذلك أنصحك أن تقرأ هذا الأصحاح بعد نهاية هذا التأمل، أو ربما تستطيع أن تفتح الكتاب المقدس إلى سفر الرؤيا أصحاح 7. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 2 نعرف شيئا عن ختم الله الحي. ختم الله هو سلطة الله، هو الحماية، هو التمييز الذي يميز به الرب المؤمنين حتى لا يصيبهم أي ضرر من الأحكام القاسية التي على الأشرار التي ترد في هذا السفر. لذلك يقول في الآية 3 رؤيا 7 الآية 3: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى، لاحظ من فضلك، حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. يقول الكتاب المقدس في رسالة أفسس: إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. لذلك مهما يصيب المؤمن من ألم واضطهاد إلا أنه محفوظ بضمان الرب له، إنه مختوم بهذا الختم، يعلم الرب الذين هم له. على أننا نلاحظ أيضا في سفر الرؤيا أن هناك ختم أو علامة أو سمة أخرى في أصحاح 13، سمة الوحش التي يسم بها الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، بحيث كما نقرأ في رؤية 13: لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش. هذا هو الصراع الكبير بين الله والشيطان، والرب وضع ختمه على أولاده، على أبنائه. وهنا الانتماء الحصري، إما لله أو للشيطان، إما أن تخضع لسيادة الرب وطرقه وإرشاده، أو للشيطان بشهواته ونزواته وغروره وبعده وعناده. ملاحظة أخرى نلتقي بها في سفر الرؤيا أيضا أصحاح 7 الآية 4، رؤيا 7 الآية 4: نلتقي بعدد المختومين في السماء. ما عددهم؟ 144,000 من كل سبط من أسباط بني إسرائيل. أكيد العدد ده عدد رمزي، لأنه حاصل ضرب 12 في 12 في 1000 يبقوا 144,000. إن هذا العدد 144,000 يرمز إلى الكمال التام، عدد كامل لا يمكن أن ينقص شخص واحد. الله ضامن كل مؤمن من المؤمنين به، فمهما كانت الضيقات الله كما يقول الكتاب المقدس القادر أن يحفظكم غير عاثرين، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. يقول يسوع: الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. حتى تجارب الشيطان، يقول الرب لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. لا تخف، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقول الرب يسوع وهو أصدق الصادقين: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما أعظم التعزية، الله ختمنا، الله ضمننا، نحن له في حمايته ورعايته، نحن ننتمي إلى شخصه الكريم المبارك. ما أروع هذه الرؤية التي نراها في سفر الرؤيا أصحاح 7، لعدد معدود محفوظ 144,000 من كل سبط من أسباط بني إسرائيل. هل أنت واثق أن لك حياة أبدية؟
هل تنتمي إلى شخص الرب؟ هل لك ولاء لشخصه الكريم المبارك؟ هل لك هذا الضمان أنك ملك لشخصه؟ أصلي أن تكون كذلك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هناك ختم به الرب أولاده وبناته، ونقرأ عن العدد كما رأينا قبل الفاصل 140 ألفا مختومين مضمونين بختم الرب الحي. نعم هناك ضيقات ومصاعب ومصائب وكوارث، ويخبرنا سفر الرؤيا عن حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 6. ورغم استشهاد بعض المؤمنين حتى الاستشهاد، إلا أن الرب بقدرته يحمي إيمانهم، إنه ختمهم، إنه أعطاهم ثيابا بيضاء كما نقرأ هنا في سفر الرؤيا أصحاح 7. أعطاهم ثيابا بيضاء وراحة زمانا يسيرا. الله هو الضامن، يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. الختم، ختم الرب يعني الملكية، يعني القيمة، يعني التميز، يعني الضمان. ثم نحن نجد بعد جماعة المعدودين في الآيات من 1 إلى 8 من كل سبط بني إسرائيل، أن هناك جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144 ألف هم جماعة اليهود المؤمنين بالمسيح، الآيات من 1 إلى 8. ثم من الآية 9 نلتقي بجمع لم يستطع أحد أن يعده. هؤلاء هم المؤمنون من الأمم، 144 ألف من اليهود، وعدد كبير لم يستطيع أحد أن يعده من الأمم. طبعا الأعداد أعداد رمزية، لكن الرب يأتي بجميع أبنائه لكي يصالح الاثنين معا، اليهود والأمم معا في جسد واحد، قاتلا العداوة به. الفرصة إذن للضمان الإلهي لكل من يؤمن في المسيح يسوع، ليس يهودي وليس أممي. بإمكانك إذن أن تأتي وتتمتع بحماية الرب، بختم الرب لك، الملكية والقيمة والتميز والضمان والحماية والرعاية التي يمتع الرب بها كل ابن من أبنائه. فهل تفعل هذا هنا والآن؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. والآن إلى تحدي التطبيق. أنت وأنا إما مختوم للمسيح أو مختوم بسمة عدو الخير، إما هذا أو ذاك. إن كنت صرت للمسيح فأنت مختوم بختم المسيح، تتمتع بالضمان. يقول الرب: شعرة من رؤوسكم لن تسقط. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية الأولى من هذا الأصحاح نلتقي بأربع ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين بأربع رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما إلا بعد أن يختم عبيد الرب على جباههم. أنت إما مختوم للمسيح أو بسمة عدو الخير. إن كنت للمسيح اعلن ثقتك فيه، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والآن إلى ختام الكلام. سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، قدني فتكلاني عليك كي أخدم الجموع. كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع. رب امتلكني واروني من نبعك الملآن، أدعوك فاسمع واهدني للخير يا منان. كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد للخير في يسوع. وحينما يدنو الختام وتنتهي الأيام، يقودني رب الأنام في موكب السلام، ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب، إذ حبه لي في الصليب وبري في يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، أمكث معي حتى تنال، هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. وبستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يقدم لك خطوات عملية لكي تتغير إلى صورة المسيح عينها. ذكرت في الحلقة الماضية أن أخطر قرار في الحياة ربما ليس في مجال الأسرة رغم أنه خطير، ولا في مجال الدراسة، ولا في مجال العاطفة، كل هذه قرارات خطيرة، لكن أخطر قرار في الحياة هو قبول المسيح فاديا ومخلصا، لأن هذا القرار سوف ينسحب على حياتك الأرضية وسوف ينسحب على حياتك الأبدية أيضا. لكن أن تصبح ابنا للملك فهذا عملية طويلة لكي تتعلم كيف تسلك كابن للملك، كابن لرب الأرباب. هذه عملية طويلة، وسوف أقدم لك بعض وسائل الإيضاح التي توضح لك أن قبولك للمسيح يمكن أن يتم في لحظة، لكن أن تصبح مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. هذه عملية طويلة. أرجوك أن تفكر في بويضة مخصبة، بويضة فيها مخصبة بحيوان منوي. هذه البويضة المخصبة تحمل كل قدرات الإنسان، تحمل كل المستقبل، تحمل الرأس والجسد والفكر والعاطفة والقلب والأسنان، تحمل كل أعضاء الإنسان. هذه البويضة المخصبة لابد لها أن توضع في رحم الأم لمدة 9 أشهر مثلا، ولابد لهذا الطفل الوليد أن يولد وأن يكبر. وبالتالي كونك أن تقبل يسوع المسيح مخلصا وفاديا لحياتك هذا يمكن أن يتم في لحظة الإيمان، لكن هذا يحتاج إلى عملية طويلة لكي تصبح بالفعل سلوكك وفكرك ينطبق على ابن لله بالفعل. الطفل المولود يملك كل الأعضاء، لن يوجد عضو جديد سوف يأتي من الخارج بأي صورة من الصور، لكن هذا سوف يحتاج إلى وقت لكي يصبح هذا الوليد أو هذا الطفل أو هذا المراهق لكي يصبح شخصا ناضجا. لذلك يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي أصحاح 3 الآية 12: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. لذلك يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة قبولك للمسيح مخلصا، لكن أن تصير على صورة المسيح فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. وهذا هو بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أترككم في رعاية الرب لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروحي.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لانه اله حي.

0: يا رب يسوع، عزي قلوبنا وثبت إيماننا وخلي رجائنا فيك أكبر من كل خوف ومن كل ظرف.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. كالعصفور للفرار وكالسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت. جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كصرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. شوك مرتفع بيد سكران، مثل المثل في فم الجهال. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول: ألم ألعب أنا؟ بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة، فينزل إلى مخادع البطن. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غشا. إذا حسن صوته فلا تأت منه، لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر، يكشف خبثه بين الجوفين.

الجماعة من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه والفم الملق يعد خرابا.

المسرح أو المسرحيات ليها دايما علامة كده، أيقونة بتقول إن دي، تعرف إن دي مسرحية، هي علامة وش واحد بيضحك وش واحد حزين، وغالبا ده اللي بيعبر عن اللي بيتقدم جوه المسرح. عادة في المسرح بتشوف مشهد بيضحكك من قلبك ويخليك تكركع، ومشهد تاني بيخليك تبقى حزين ومتضايق وتتأثر وتتفاعل مع الممثل اللي بيمثل. الحقيقة الأقنعة دي بقت موجودة كتير في حياتنا، والحقيقة بتعبر عن زيف، بتعبر عن حاجة بنخبي وراها حاجات كتير قوي. بيقولوا ان المهرج اللي بيطلع في السيرك رغم ان هو بيضحك وحاطط قناع واحد مبتسم وفرحان طول الوقت، لكن ورا قلبه شخص دايما حزين. مهم قوي اني اكون حقيقي. انك تكون حقيقي الحقيقة اصعب بكتير من انك تكون مزيف، بجد اصعب بكتير. لما بتكون مزيف انت تأقلمت على القناع اللي انت لابسه واللي انت حطه على وشك والناس اتعودت عليه، لكنك تكون حقيقي وتبقى صريح مع نفسك وصريح مع اللي قدامك، الموضوع مؤلم، مش سهل، لكنه صعب جدا. عشان كده دايما نادي جوه قلبك وصلي كده، قول احفظني يا رب من الزيف. زيف فاكره هو اللي صح، هو الصحيح، لكن في الحقيقة هو خدع وخداع. قول له احفظني من الخداع، خداع نفسي قبل خداع اللي حواليا. وكثيرا بنخدع نفسينا قبل ما نخدع اللي حوالينا، ونبقى عايشين في كدبة كبيرة ومصدقين روحنا وبنخلي اللي حوالينا يحاولوا يصدقوا. خلي دعائك، خلي صلاتك كل يوم احفظني، احفظني من الزيف، احفظني من الأقنعة، احفظني من الخداع، خليني أبقى حقيقي.

الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. الله بيتكلم بكل الظروف بكل الأحداث، الله بيتكلم بطرق طبيعية، وإن شاء الله يتكلم كمان بالإعجاز، بيتكلم من خلال أمور كتير، بس واحدة من طرق الله العجيبة يتكلم بالرؤى والأحلام، يتكلم بالظروف والألام، يتكلم بالأشخاص المحيطين، يتكلم بالشركة والصلاة. لكن النهاردة الله بيتكلم من خلال كلامه. تقول لي دي فزورة؟ لا، الله بيتكلم من خلال كلمته.

حب قوي قوي الكلام اللي موجود في تيمساوس الثانية 3:15 بيقول له: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ورح قال في عدد 16 تيمساوس الثانية 3:16، وعلى فكرة في حاجات كتير 3:16، يوحنا 3:16 وتيمساوس الثانية 3:16، سبع حاجات 3:16 هتلاقي عندك حاجة غنية قوي. يقول كده: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كل الكتاب هو موحى به من الله. كلمة وحي معناها أنفاس الله. وأقول لك على طريقة متجربة: لو أنت قاعد وفي روح صلاة وخشوع ومد ودانك لربنا، هتسمع أنفاسه تملى ودانك. كتاب هو كلمة الله الحية، كتبه أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فدي كلمة ربنا، ربنا لما حب يقول لنا اللي جوه قلبه قالهولنا في كلمته في الكتاب المقدس. يتكلموا رجال الله عن كلمته، واحد يقول له: سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. لا يمكن لا يمكن طريقي يبقى مضلم وانا باني حياتي على الكلمة، كلمة الله الحية. وعلى فكرة المسيح شخصيا قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. الحق ليه شقين. المسيح يقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن كمان يقول له في يوحنا 17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. فالحق ليه شقين، المسيح وكلمته. أنا مينفعش أقول للمسيح أنا بحبك بس مش قادر أقعد قدام كلمتك. فيجي ربنا يقول لي: أنت عايز تعرف اللي في قلبي وتعرف كلامي؟ أقعد مع كلمتي. هوشع 4:6 في آية خطيرة جدا، أغلبنا حافظ تلت الآية دي. تلت الأول من الآية بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ولو التلت الأول ده حافظينه، هتلاقي على التلت الأول ده وانت بتسمعني إشعياء 5:13 يقول: سوبي يا شعبي لعدم المعرفة. في متى 22:29 يقول: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. عدم المعرفة بيجيب هلاك وسبي وضلال. لكن يقول في التلت اللي في النص: ولأنك رفضت شريعة إلهك أرفضك أنا حتى لا تكن لي. ترفض كلمتي أرفضك من خدمتي. يقول: أنا مدارس أحد، أنا تسبيح، أنا عبادة، أنا تدبير. ربنا بيقول: اللي يخدمني يقعد مع كلمتي، واللي يرفض كلمتي أرفضه من خدمتي. بس التلت التالت خطير، مرة عمل لي صدمة لما ركزت فيه. يقول: ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. دي البوصلة اللي ربنا مدهلنا. لو أنا ناسي شريعة الرب، إزاي هقدر أربي أولادي في مخافة الرب؟ طب أربيهم على أي أساس؟ المؤمن اللي ماسك في كلمة الله. بحب قوي قوي مزمور واحد يقول: طوبة. وفي مزامير اسمها مزامير أصحاب السعادة، كلمة طوبة يهنا أو يالا سعادة. ففي مزامير تبدأ بكلمة طوبة، أصحاب السعادة. مين أصحاب السعادة؟ طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. فإذا سلك يقول كده: في طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. بصوا التدرج، لو سلك سلك يعني مشي، هيجي منظر يشده يقف، ولو وقف هيجي حد يقول له: ايه طب تعبان ليه ما تتفضل ترتاح. اللي سلك هيجي له يوم يقف، واللي وقف هيجي له يوم يقعد. طب مال ده لذته في ايه؟ يقول: لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في اوانه، وكل ما يصنعه ينجح. أنا بحب الآية دي قوي، اللي لذته في كلمة الرب كل ما يصنعه ينجح، يعطي ثمر في أوانه، وكل ما يصنعه ينجح. عايز أصلي الناس بيسمعونا، وأصلي لنفسي: يا رب افتح شهية كلمتك. كل ما تكلم الله فيه في كلماته لنسمع فيه صوت من الله. يعني ربنا قال هنا اللي اتعارض مع كلمة ربنا ما يبقى الصوت، وربنا ما بينقضش نفسه. ربنا اللي قاله في كلمته لا يمكن يرجع فيه، ربنا قال وكلامه موجود. تحب تعرف كلام ربنا؟ اسمع صوته من كلمته وانت قاعد قدامه كل يوم، هيقولك على اللي في قلبه. وصلي ليك وليكي ربنا يفتح شهيتنا لكلمة الله. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: عايزه حياتي تشرو مش
0: شيرين.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشقه؟
0: اه اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 14 أكتوبر. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان الحقيقي مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: السبب الرئيسي في إن شعب الله ما دخلش أرض الموعد هو الإيمان، وده نفس السبب اللي بيمنعنا النهاردة نمتلك وعود الله لينا، وده اللي بيأكده كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول: لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. عبرانيين 4:2. ممكن جدا نسمع كلمة الله، لكن لو ما استقبلناش الكلمة بإيمان مش هيكون ليها أي تأثير، ومش هتحقق مشيئة الله من ناحيتنا ولا البركات اللي وعدنا بيها. الإيمان ضروري جدا علشان كلمة الله تنجح في حياتنا. ويكمل في العدد اللي بعده ويقول: أما نحن الذين آمنا بالبشارة فسوف ندخل إلى راحة الرب. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة، فهل بتستمتع بالراحة اللي ليك على أساس الإيمان؟ هل حققت الشرط المهم جدا ده اللي هو الإيمان؟ ولا أنت عايش نفس الخطر اللي عاشه شعب إسرائيل لما قسوا قلوبهم، وبسبب عدم إيمانهم خسروا كل اللي الله جهزه ليهم؟ هتبقى مأساة حقيقية إذا تكرر ده معانا النهاردة. في الحقيقة كلمة ربنا بتقول لنا إن ده احتمال يحصل معانا برضو إذا ما اجتهدناش علشان ندخل لراحة الرب. وفي عدد 11 من نفس الأصحاح كاتب الرسالة بيقدم لينا الحل العملي للمشكلة دي، وبيقول: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. يمكن وضحت قبل كده إن كل ما تشوف آية في الكتاب المقدس بتبدأ بحرف الف أو الفاء السببية، فأنت محتاج تفهم السبب. والشاهد اللي قريناه بيبدأ بكلمة فلنجتهد، وهنا كلمة الله بتحذرنا من إننا نضل أو نتوه بنفس الطريقة اللي تاه بيها شعب الله في العهد القديم. عشان كده محتاجين جدا نحمي أنفسنا من الوقوع في خطية عدم الإيمان. الدعوة هنا إن إحنا نجتهد ونعيش في طريق الإيمان، ودعوتي النهاردة ليك إنك تحفظ إيمانك وتهتم بيه. وخلونا كمان نقوي ونشجع إيمان بعض، ونخلي بالنا جدا من الوقوع في نفس الفخ الرهيب اللي وقع فيه شعب الله زمان بعدم إيمانهم. خلي بالك، في ارتباط مباشر بين العصيان وعدم الإيمان.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن إن الإيمان الحقيقي هيقودني للدخول لراحتك، وبعلن إني هسعى دايماً إني مفقدش الدخول لراحتك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

0: مساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لأربع أجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والأبدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الأول نراقب العدو بيهتم بإيه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس، يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. إنما احنا بقى يهمنا نشغله بإيه؟ تمام بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني إما مشغول بالماضي وبيتحصر عليه، أو قلقان بالمستقبل وشايل همه. أهم حاجة إنه ينسى الحاضر والأبدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي هتقابلنا مشكلة، ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش منع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم انه مش زي احلامه، ويتصدم اكتر انه ضحى بالحاضر عشان المستقبل. متخيل الخيبة اللي هيبقى فيها بعد كده؟ ركز على المستقبل وغرقه فيه، واستمتع بمرات الاحباط واليأس اللي هيعيش فيه. بالتوفيق، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

انا عندي مشكله، انا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول اقرب له، بحاول اروح الكنيسه واحضر اجتماعات واحضر وعظات كتير قوي، لدرجه ان في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول اعمل اي حاجه ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت اشوف حد قاعد جنبي في الكنيسه بيرفع ايديه كنت برفع ايدي معاه لمجرد احساس ان دي حاجه ممكن تقربني من ربنا. ولما باجي اصلي بحاول اركز واقول كل حاجه في الصلاه. بس عارف يا رب انا حاسس ان انا لسه بعيد قوي، حاسس ان في حاجه لسه ناقصه. بروح الكنيسه بحضر اجتماعات وبحضر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك. بصلي وبحاول اقول كل حاجه فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوه بطلت اخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرا مش بفهم اي حاجه. يا رب هو انت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا انت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كنت وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إن عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول؟

أنا أكتر واحد كان راشق في الكنيسة الأسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها. أنا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظة بتاعت يوم الحد أو كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعة كان مين الخادم؟ أنا اللي ببقى عارف. أنا اللي المفروض إنه زي الفل بس جوايا أنا برضو أكتر واحد عارف. لا أنت يا رب أنت أكتر واحد عارف إني مش زي الفل, وعشان أنت عارف وشايف فأنا مكسوف منك قوي. بيقولولي المفروض تروح له زي ما أنت, كب عنده كل حاجة, ارميله خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما أنت. بس ده بيخليني أتكسف أكتر من نفسي, حس إن في جزء عليا, في حاجة المفروض أعملها, في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله. مش معقول الموضوع كده, مش قابله على نفسي. حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش. حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر. يا رب أنت عارف وأنا عارف أني ما استحقش. أنا بيتقال عليا اليما هنا يما هناك, ابن ربنا راع ابن ربنا جه, بس أنا شايف جوايا أني ما استحقش ولا إيه؟

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن يبارك الرب حياتكم ويومكم ويستثمركم لمجده. رغم أن سفر أيوب هو أقدم أسفار الكتاب المقدس على الإطلاق، وسفر الرؤيا طبعا هو آخر الأسفار، إلا أنه توجد أوجه كثيرة للتشابه والاختلاف بين السفرين. الشيطان موجود في السفرين، يجرب المؤمن في سفر أيوب ويضرب المؤمنين أيضا في سفر الرؤيا. الرب يسمح للشيطان أن يجرب أيوب، وفي سفر الرؤيا الرب يسحق الشيطان. الرب يبارك أيوب بركة مضاعفة في سفر أيوب، والرب يتوج المؤمنين بالمجد في سفر الرؤيا. أيوب يقول لله: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. وفي سفر الرؤيا المؤمنون يعينون الرب وجها لوجه. أيوب شهد في سفره: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وفي سفر الرؤيا 9 مرات نلتقي بالعبارة: الرب القادر على كل شيء. أيوب قال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. والمؤمنون في سفر الرؤيا عادوا إلى هناك والرب كساهم ثيابا بيضاء. أيوب عاش بعد نهاية تجاربه 140 سنة، وفي سفر الرؤيا المؤمنون سيعيشون مع الرب في السماء إلى الأبد. أيوب بارك الرب وقال: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وفي سفر الرؤيا نلتقي بجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من الشيوخ والحيوانات 4 وجميع الملائكة، وهم يهتفون ويباركون ويمجدون الرب قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وقبل أن أستسلم في حديثي، أريد أن أقول إن الآية الأخيرة اللي توي ذكرتها الآن، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12، هي آية الحفظ. أرجو أن نردد الآية معا. ردد من فضلك معي الآية بالشاهد، سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 12: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. هل تبارك الرب وتعظمه وتشكره وترفعه لأجل حكمته ولأجل شخصه الكريم المبارك؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لتوي قد ذكرت قبل الفاصل آية الحفظ رؤيا 7:12. تعالوا بنا نفتكر هذه الآية مرة أخرى. آمين. البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. آمين. عندي ملاحظات مأخوذة كلها من سفر الرؤيا أصحاح 7، لذلك أنصحك أن تقرأ هذا الأصحاح بعد نهاية هذا التأمل، أو ربما تستطيع أن تفتح الكتاب المقدس إلى سفر الرؤيا أصحاح 7. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية 2 نعرف شيئا عن ختم الله الحي. ختم الله هو سلطة الله، هو الحماية، هو التمييز الذي يميز به الرب المؤمنين حتى لا يصيبهم أي ضرر من الأحكام القاسية التي على الأشرار التي ترد في هذا السفر. لذلك يقول في الآية 3 رؤيا 7 الآية 3: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى، لاحظ من فضلك، حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. يقول الكتاب المقدس في رسالة أفسس: إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. لذلك مهما يصيب المؤمن من ألم واضطهاد إلا أنه محفوظ بضمان الرب له، إنه مختوم بهذا الختم، يعلم الرب الذين هم له. على أننا نلاحظ أيضا في سفر الرؤيا أن هناك ختم أو علامة أو سمة أخرى في أصحاح 13، سمة الوحش التي يسم بها الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، بحيث كما نقرأ في رؤية 13: لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش. هذا هو الصراع الكبير بين الله والشيطان، والرب وضع ختمه على أولاده، على أبنائه. وهنا الانتماء الحصري، إما لله أو للشيطان، إما أن تخضع لسيادة الرب وطرقه وإرشاده، أو للشيطان بشهواته ونزواته وغروره وبعده وعناده. ملاحظة أخرى نلتقي بها في سفر الرؤيا أيضا أصحاح 7 الآية 4، رؤيا 7 الآية 4: نلتقي بعدد المختومين في السماء. ما عددهم؟ 144,000 من كل سبط من أسباط بني إسرائيل. أكيد العدد ده عدد رمزي، لأنه حاصل ضرب 12 في 12 في 1000 يبقوا 144,000. إن هذا العدد 144,000 يرمز إلى الكمال التام، عدد كامل لا يمكن أن ينقص شخص واحد. الله ضامن كل مؤمن من المؤمنين به، فمهما كانت الضيقات الله كما يقول الكتاب المقدس القادر أن يحفظكم غير عاثرين، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. يقول يسوع: الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد، لكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. حتى تجارب الشيطان، يقول الرب لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. لا تخف، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقول الرب يسوع وهو أصدق الصادقين: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما أعظم التعزية، الله ختمنا، الله ضمننا، نحن له في حمايته ورعايته، نحن ننتمي إلى شخصه الكريم المبارك. ما أروع هذه الرؤية التي نراها في سفر الرؤيا أصحاح 7. لعدد معدود محفوظ 144,000 من كل سبط من أسباط
بني إسرائيل. هل أنت واثق أن لك حياة أبدية؟ هل تنتمي إلى شخص الرب؟ هل لك ولاء لشخصه الكريم المبارك؟ هل لك هذا الضمان أنك ملك لشخصه؟ أصلي أن تكون كذلك. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هناك ختم به الرب أولاده وبناته، ونقرأ عن العدد كما رأينا قبل الفاصل 140 ألفا مختومين مضمونين بختم الرب، الرب الحي. نعم هناك ضيقات ومصاعب ومصائب وكوارث، ويخبرنا سفر الرؤيا عن حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل كما نقرأ في سفر الرؤيا أصحاح 6. ورغم استشهاد بعض المؤمنين حتى الاستشهاد، إلا أن الرب بقدرته يحمي إيمانهم، إنه ختمهم، إنه أعطاهم ثيابا بيضاء كما نقرأ هنا في سفر الرؤيا أصحاح 7. أعطاهم ثيابا بيضاء وراحة زمانا يسيرا. الله هو الضامن، يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. الختم، ختم الرب يعني الملكية، يعني القيمة، يعني التميز، يعني الضمان. ثم نحن نجد بعد جماعة المعدودين في الآيات من 1 إلى 8 من كل سبط بني إسرائيل، أن هناك جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144 ألف هم جماعة اليهود المؤمنين بالمسيح، الآيات من 1 إلى 8. ثم من الآية 9 نلتقي بجمع لم يستطع أحد أن يعده، هؤلاء هم المؤمنون من الأمم، 144 ألف من اليهود، وعدد كبير لم يستطع أحد أن يعده من الأمم. طبعا الأعداد أعداد رمزية، لكن الرب يأتي بجميع أبنائه لكي يصالح الاثنين معا، اليهود والأمم معا في جسد واحد، قاتلا العداوة به. الفرصة إذن للضمان الإلهي لكل من يؤمن في المسيح يسوع، ليس يهودي وليس أممي. بإمكانك إذن أن تأتي وتتمتع بحماية الرب، بختم الرب لك، الملكية والقيمة والتميز والضمان والحماية والرعاية التي يمتع الرب بها كل ابن من أبنائه. فهل تفعل هذا هنا والآن؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. أنت وأنا إما مختوم للمسيح أو مختوم بسمة عدو الخير، إما هذا أو ذاك. إن كنت صرت للمسيح فأنت مختوم بختم المسيح، تتمتع بالضمان، يقول الرب: شعر من رؤوسكم لن تسقط. في سفر الرؤيا أصحاح 7 الآية الأولى من هذا الأصحاح نلتقي بأربع ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين بأربع رياح الأرض كي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما إلا بعد أن يختم عبيد الرب على جباههم. أنت إما مختوم للمسيح أو بسمة عدو الخير. إن كنت للمسيح اعلن ثقتك فيه، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والآن إلى ختام الكلام. سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، قدني فتكلاني عليك كي أخدم الجموع. كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع. رب امتلكني واروني من نبعك الملآن، أدعوك فاسمع واهدني للخير يا منان. كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد للخير في يسوع. وحينما يدنو الختام وتنتهي الأيام، يقودني رب الأنام في موكب السلام، ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب، إذ حبه لي في الصليب وبري في يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال، أمكث معي حتى تنال، هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

هاليلويا هاليلويا هاليلويا. بيحبني حب عظيم. أنا مش متساب على فكرة، أنا مش متساب لا لنفسي ولا للظروف ولا للشيطان يلعب بيا. أنا مش متساب لشوية أمور تاخدني وتوديني، ولما أضعف ألاقي نفسي اتحطيت في التراب. أنا مش متساب. أنا عايزك تقول لنفسك الكلام ده النهاردة بكل قوة وإيمان، أنا مش متساب. أنا ليا إله خلقني لمجده، وحتى لو الصورة اللي خلقني مفروض عشانها اتشوهت شوية اتبهدلت شوية، لكن أنا معايا إله مش هيسيبني. أنا مش متساب. بيحبني حب عظيم، خلاه دفع تمن كبير، وزي ما الكتاب بيقول التمن اللي اتدفع فيا وفيك مش فضة ولا ذهب، لكن دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. أنا مش متساب. أنا مش متساب. عمر ما بيضيع جمالي لو للحظة من عينيك. مرنم الترنيمة الجاية قبل ما ترنمها معايا بص لنفسه، لقى نفسه زي إشاعية كده، حالته صعبة مليان بحاجات وحشة، ويمكن صرخ جوه قلبه قال ويل لي إني هلكت، إيه ده، أنا صعب جدا، أنا وحش جدا، أنا منفعش مع ربنا. لكن جه لي صوت جميل قوي بيفكره بالإله الحلو اللي لما دعاه زي ما الكتاب بيقول دعوتك باسمك أنت لي، أنت ابني، أنت بنتي، أنت غالية. صدقوني أنا وأنا بكلمكم بالكلام ده حاسس كده بالروح القدس إن الكلام ده وصل لناس فينا مخصوص. يمكن أنت النهاردة فتحت الراديو ويمكن مش من عادتك إنك تعمل كده، ومش مش يمكن من عادتك إنك تتابع البرنامج ده، لكن أنت فتحت الراديو وربنا بعتك الكلمة دي مخصوص. أنت فشلت في نفسك؟ فشلتي في نفسك؟ تعبان من نفسك؟ هو ما سابكش، هو جنبك، هو ماشي وماسك إيديك وإيديكي، وعنده أمل فيك وعنده رجاء فيك. وإنت غالي، عمر ما جمالك بيضيع من عينيه أبدا مهما عملت. إنت ابن، عمره ما هيرميك، عمره ما هيتخلى عنك، بالعكس هو شايفك في ضعفك فهيمسك إيدك بأكثر قوة وهيرفعك، عامل زي ما يكون طفل صغير. بناتي الصغيرين لو أنا وهم بيعملوا حاجة وهم صغيرين، هم دلوقتي كبار شوية، لكن وهم صغيرين لما كانوا يعملوا حاجة وحس بأنه خلاص هم هيقعوا هيفشلوا هيروحوا في حتة كده صعبة هيتعبوا، كنت بسرعة أمدي إيدي وامسكهم أنقذهم. مهما عملوا من حاجة وحشة، مهما عملوا من حاجة صعبة، مهما كان اللي بيعملوه يضايقني، وكتير بيحصل حاجات ممكن تكون بتضايقني زي ما كتير بنعمل حاجات بتضايق ربنا، لكن عمر ما هيرميني، عمر ما بيضيع جمالي لو للحظة من عينيه. قيمتي ثابتة، قيمتك ثابتة، قيمتك ثابتة. وانت بترنم الكلام اللي جاي ده قوله بكل يقين وتحدي في وش كل صوت من عدو الخير بيقولك انت ما تستاهلش، قوله لا، انا محبوب، انا غالي، عمر ما بيضيع جمالي لو للحظة

مش لحاجة حلوة فيا، لكن محبتك كبيرة يا رب، فتقبلني بضعفي بتعبي بكل ما فيا، وتطلع بيا لفوق فتغير وتشكل وتحول من ضعفي ومن الصورة اللي تشوهت وتعبت لصورة جميلة تقدر من خلالها تعمل حاجة حلوة لمجدك. يا إلهي أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصون. عشان كده المرنم بيقول في القرار أدنو منك يا ملاذي، أنا جاي أقرب منك، ما عنديش أمل في حد تاني غيرك، لكن أنا واثق في شخصك اللي يقدر يطلع مني حاجة حلوة. الترنيمة دي على فكرة فيها عدد بيقول شكلن في إنائي، رجعني للصورة الحلوة اللي انت عايزها، رجعني للشكل الحلو اللي انت عايزه، رجعني للإناء الحلو اللي انت كنت ناوي تستخدمه. شكلن في إنائي ليس حسب ما أريد بل بروحك المعزي كيفما أنت تريد.

ده إلهي الحلو، ده إلهي اللي أنا النهاردة جاي أكلم كل واحد واحدة فينا بيه، ده إلهي اللي أنا جاي أشاور عليه وأقول القدير العظيم اللي يقدر إنه مهما كان حالي ووضعي وشكلي يقدر يمسكني ويغير الصورة اللي شوهتها الخطية، اللي شوهتها الظروف، اللي شوهها العالم، اللي شوهها إبليس، اللي أنا شوهتها بنفسي بإيدي. يقدر الرب يمسك بإيدي الضعيفة الغلبانة المسكينة ويشتغل فيا. وزي ما كنا بنرنم، أنا واثق إنك تقدر تشكل في إنائي مش زي ما أنا عايز لكن زي ما أنت عايز. تقدر تعمل من إنائي حاجة حلوة، تقدر تشفي كل ضعف جوايا، تقدر تشفي كل مرارة جوايا، تقدر تشفي كل حاجة جت فالخطية بهدلت حياتي وشوهت الصورة الجميلة دي. الترنيمة اللي جاية مرنمها مسك في الرب بكل إيمان وقال له عندك شفاء. احنا كنا بنرنم وبنقول للرب هللويا اني ابنك، هللويا فيك شفائي، هللويا مش هيتغير وضعي ولا مكانتي ولا مقامي. وانا عايزك النهاردة معايا، لو انت حاسس بحمل، بضغط، بتعب، بألم بسبب أمور حاسس أنها كسرتك، قول للرب أنا واثق أنك هتشفيني. على فكرة أول ما بنقول شفاء أول حاجة بتيجي لذهننا شفاء من أمراض جسدية، ويقدر عليها الرب. وأنا عايزك كنت بترنم معايا الكلام اللي جاي، لو عندك تعب جسدي قول له أنا واثق أنك أنت اللي خلقتني لمجدك وخلقتني في صورة حلوة، تقدر مرة تاني تحط إيدك في جسدي فتشفيني. بس أنا كمان عايز النهاردة أشاور معاك ومعاكي على حاجة مهمة قوي، إنه حتى لو عندنا أمراض روحية، لو عندنا حاجات ضاعت في حياتنا، لو عندنا ألام من حاجات جوه نفسيتنا وجروح وكسور، في شفاء، في شفاء. امسك في الرب وقول له أنا واثق إن عندك شفاء النهاردة يا رب.

ده إيماني ورجائي في الإله الحلو اللي احنا النهاردة جايين نسبح اسمه في ساعة بنسبح فيها على الهوى تقريبا مع بعض، وبنشاور عليه وبنقول له إن عندك الشفاء، عندك الرجاء، عندك الحياة، عندك الحل، عندك التغيير، عندك الشكل الحلو اللي من خلاله تقدر ترجعني مرة تاني للصورة الحلوة الحقيقية اللي انت خلقتني عشانها. عشان كده وانا بختم معاكم وقتنا، انا عايزك تاخد بالك من الايات اللي جاية دي، واحنا بنختم وقتنا نعيش بالكلام ده. انا عايز ارجع مرة تاني للصورة اللي ربنا خلقني عشانها. في افسس 2 عدد 10 يقول الكتاب: لاننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ربنا خلقني وجابني هنا عشان أعيش حياة بعمل فيها حاجات ترجع المجد لي، أعيش حياة مخلوقين لأعمال صالحة علشان الناس يشوفوا فينا أعمال حسنة فيمجدوا، زي ما الكتاب قال يمجدوا أباكم، يمجدوا أبانا، يرفعوا المجد لأبونا السماوي. عشان كده أنا عايز أختم بالآية دي، وبعد كده هرنم معاكم الترنيمة اللي جاية ونصلي ونقول للرب فعلا يا رب عايزين نرجع ونعيش في الصورة الحلوة اللي انت حبيتنا وخلتنا نعيشها من بداية ما خلقتنا وحتى لما اشتريتنا. على فكرة خلقنا ودفع فينا الثمن الغالي في خلقنا، لكن حتى لما ضلينا وبعدنا دفع فينا كمان الثمن الغالي عشان يشترينا. غلطية 22 يقول الكتاب كده: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا خلاص مش ناوي أعيش لنفسي، لكن هعيش للي حبني ومات عشاني. عشان كده يختم الآية يقول: ما أحياه في الإيمان أحياه، ما أحياه في الجسد أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله. آخر الآية يقول: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. عشان كده أنا بدعوك النهاردة تكون بعد التسبيحات الحلوة دي والكلام الجميل اللي ربنا لمس قلوبنا بيه، قوله يا رب أنا عايز أقعد معاك، ولما أقعد معاك تشتغل فيا وتشكل فيا وتغير فيا، فأرجع للصورة الحلوة اللي انت خلقتني عشانها، الصورة اللي فيها أرجع المجد ليك. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي ونور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت اظهر فيا. صلي الكلام الحلو ده من قلبك وانت بتقول للرب: يا رب انا محتاج النهارده تشتغل فيا وتخبيني فيك وتخليني اقعد معاك، فلما اقعد معاك حياتي تتغير بجد واكون في الصوره اللي انت خلقتني عشانها.

وده آخر كلام عايزين نصلي بيه. قول للرب معايا وإحنا بنصلي مع بعض في آخر الحلقة: يا رب خبيني في شخصك، اظهر أنت فيا، خلي حياتك تبان فيا، خلي صورة المسيح يسوع تبان فيا. يا رب عايز أرجع للصورة الحلوة اللي فيها مجدك وفيها صورتك الجميلة اللي تبان من خلال حياتي، كلامي، سلوكي. سامحني إن كنت شوهت الصورة دي، سامحني إن كنت عشت بعيد عنك شوية، سامحني إن كنت اتخذت في شغلي، في حياتي، في أموري، في اهتماماتي، في فلوسي، على الإنترنت، على حاجات كتير أخدتني بعيد عنك ونسيت إن أنا مخلوق لمجدك. اظهر أنت فيا يا رب، خبيني في شخصك واظهر أنت فيا، في اسم المسيح.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم مع بورتري صورة المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، لكي نكون مشابهين صورة ابنه. والخطوة الأولى لكي تصبح مشابها لصورة الابن هي أن تولد ميلادا ثانيا بالروح القدس، أن تنال هذه البنوة العجيبة لكي تصبح لك صورة المسيح. سألت منذ حلقتين أو ثلاثة، هل تذكر شيئا ثمينا اشتريته؟ لا شك أن كل ما غلى ثمن الشيء الذي اشتريته ستحافظ عليه أكثر وأكثر، والمسيح دفع دمه ثمنا لخلاصنا. لذلك يقين الخلاص واحد، يؤسس على كلمة الله ليس على مشاعرنا المتغيرة. اثنين، يقين الخلاص يؤسس على شفاعة المسيح الفعالة وليس على محاولاتنا المخلصة. وفي هذه الفرصة أريد أن أضيف شيئا آخر يؤكد لنا أن يقين الخلاص الذي نلناه لن يضيع. ثلاثة، يقين الخلاص يؤسس على شهادة الروح القدس وليس على شهادتي أو شهادتك. شهادة الروح القدس، يا لها من شهادة رائعة. يقول الكتاب المقدس في رسالة رومية أصحاح 8 الآية 14 إلى 16، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. التفت إلى الكلمات القادمة، الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يقين الخلاص يؤسس على شهادة الروح القدس ليس على شهادتك أنت لنفسك أو عن نقاء خلاصك أو شهادة الآخرين. طبعا شهادتك باختبارك شيء رائع جدا وعظيم. الرب قال اذهب خبر بكم صنع الرب بك ورحمك، والمرأة السامرية ذهبت وخبرت، وبولس الرسول حكى اختباره أكثر من مرة. لكن يقين الخلاص لا يؤسس على شهادتي أنا، لكن يؤسس على شهادة أعظم بكثير جدا، هي شهادة الروح القدس بأننا قد صرنا أبناء بالفعل. هناك احتفال كان بيجرى لدى القادة الرومان، وكان بيجرى في البيوت الرومانية الكبيرة، هو احتفال توجا فاريليس. كان القائد الروماني مثلا يسافر لمدة 10-12 سنة في حملات لخارج البلاد، ثم يعود فيجد ابنه كبر فجأة. الابن اللي سابه هو عنده 15 سنة أصبح عنده 25 سنة، فأصبح مؤهل، أصبح ابن ناضج. فيعملوا احتفال اسمه توجا فاريليس. يعني إيه توجا فاريليس؟ هو الاحتفال الذي ينصب في هذا الابن كابن له كافة الحقوق، يتمتع بكافة الحقوق. نعم، نحن نشكر الرب لأجل شهادة الروح القدس أننا صرنا أبناء وأننا نتمتع بكافة الحقوق. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يقول الرسول بولس في غلطية 4:6، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. نشكر الله من أجل يقين الخلاص الذي يؤسس على كلمة الله وليس على مشاعرنا المتغيرة. اثنين،
نشكر الله لأجل يقين الخلاص الذي يؤسس على شفاعة المسيح وليس على محاولاتنا المخلصة. 3. نشكر الله لأجل يقين الخلاص الذي يؤسس على شفاعة الروح القدس وليس على شهادتنا نحن أو شهادة غيرنا. نشكر الله لأجل يقين الخلاص، والخلاص هو الخطوة الأولى لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها. وإلى أن نلتقي بخطوات أخرى في بورتري صورة المسيح، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 133، ترنيمة المصاعد.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 15 أكتوبر، أهمية الاجتهاد. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا أهمية إننا نكون مجتهدين في إيماننا، والنهاردة بيوضح لنا خطر إننا نكون كسلانين روحيا.
1: إننا نجتهد، فدي تاني دعوة بيقدمها لينا كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. زي ما وضحت قبل كده، كاتب رسالة بيقدم لينا تحذير مهم جدا بناء على اختبار شعب الله في رحلة رجوعهم في البرية من أرض مصر. فشعب الله فشل إنه يدخل لأرض الموعد ويتمتع بالراحة اللي الرب وعدهم بيها، والحقيقة ده كان بسبب تذمرهم وعدم إيمانهم، والنتيجة إنهم ماتوا في البرية. الكتاب المقدس في سفر العدد 14 والآيات 29 و32 بيقول لنا إن جثثهم سقطت في البرية. هم ما طاعوش صوت ربنا ليهم بسبب عدم إيمانهم وتمردهم، كانوا متدينين، يعني كان عندهم صورة التدين مش الجوهر الحقيقي للدين اللي بعتبره بيتلخص في الحقيقة دي، وهي سماع صوت ربنا. دي كانت خطية شعب الله في العهد القديم، ودي كانت المصيبة الكبيرة للشعب ده. فبعد ما كاتب رسالة العبرانيين اتكلم عن خطية شعب الله زمان، وجه كلامه لينا من اختبار شعب الله علشان يحذرنا احنا كمان، فقال: فلنخف. لكنه بعد كده قدم العلاج وقال: فلنجتهد. ويتهيالي ده طبيعي جدا، فلو احنا فهمنا بجد خطورة عدم الإيمان واهتمينا فعلا بمخافة الرب، فالطبيعي ان الخطوة اللي بعدها هتكون ان احنا نجتهد علشان نحافظ على طاعتنا لصوت ربنا في حياتنا. فخلونا نفكر للحظة في ايه هو معنى كلمة الاجتهاد. وواحدة من الطرق المعروفة علشان تفهم معنى كلمة اننا ندور على عكسها. فايه هو عكس كلمة الاجتهاد؟ الاجابة بكل سهولة: التكاسل. التكاسل هو عكس الاجتهاد، وبرغم ان الكتاب المقدس ما قالش ولا كلمة واحدة كويسة عن التكاسل، لكن التحذير من الكسل هو واحد من الموضوعات المهمة اللي المفروض نشاور عليها في حياتنا المسيحية النهاردة.
0: يا رب، عاوز اشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن ان جوهر الايمان والعلاقة الحقيقية هو سماع صوتك، فساعدني اني اجتهد لسماع صوتك. امين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: انا دايما بحب اقعد مع رندا عشان رندا كواليتي تايم، يعني دايما بتقعدي معاها 1 to 1، عمرك ما بتطلعي فاضيه، عمرك ما تحسي ايه ده يعني بنضيع وقت. فبحب قوي الاعداد بتاعتنا اللي على الجنب، يعني عارفه لما بشوفك وسط الاسبوع حتى لما اتقابل كتير بحس برضو بتوحش ان يعني احنا نقعد لوحدنا، عشان بحس ده بقى اللي احنا بتباني فيه بجد.
1: دايما عندك حاجة تقوليها.
0: بتباني قوي. عارفه رندا، وانا بفكر في حلقتنا فعلا اللي جه في بالي ان بحس ممكن الناس تبص لرندا من بره وتحس يعني رندا ناقصها ايه بجد، يعني حلاوه طبعا مش هنتكلم عن الجمال، بس بجد اللي هو كل حاجه يعني تبدو من بره اكنها مثاليه، وقليلين قوي اللي يعرفوا التحديات اللي انتي بتواجهيها كل يوم وما بتخلص، يعني التعب اللي في جسمك اللي على طول، وانك اصلا هنا بعيده عن اهلك، واللي تعرضتي له وانت هنا بعيده عن اهلك. يعني عايزاكي تحكي لي كده اكتر عن مشاعرك وانتي في تحديات ما بتخلص، وخليني انا بعدين اقول حاجه، بس عايزه اسمعك الاول في الحته
1: فهمت
0: دي.
1: لي مش راضيه تقولي لي موضوع الحلقه، بتحطيني تحت الامر الواقع قدام الميكروفون. ماشي يا ليسا.
0: تنبسي خلاص.
1: ماشي يا ليسا. طبعا في كل انسان كده جوه في طفل ما بيرضاش يكبر بسهوله، يعني في حاجات كده بترجعي لها للطفوله، بتحدد دلوقتي انت مين، بتفكري ازاي، ردود افعالك عامله ازاي، بتخافي من ايه، بتتشجعي من ايه. العادي بتاع يعني انت بتقولي شكرا، بتقولي لي شكلك حلو، الحاجات دي اللي هي ماليش فضل فيها، ما بعتبرهاش كومبلمنت، بعتبرهاش شكلك حلو. طب يعني اعمل ايه؟ يعني عملت ايه عشان يبقى يعني انا اتولدت كده عينيا زرقاء؟ اصلا عندنا عينين زرقاء في العيله. واو عينيك زرقاء ليه؟ واو انا مالي، انا ما عملتش حاجه،
0: ما دفعتش فلوسها فعلا.
1: في حاجات ايه ده طويله، طب يعني اهلي طوال، يعني عادي. في حاجات كده اللي هو ليه ده ميزه ما اعرفش يعني، فما بتوصليش يعني. في كومنتس كده لما سبيشلي بتكون شعرك حلو، طب ماشي يعني اتولدت بشعري كيرلي فعامل ايه يعني؟ مش حاجه بتاعتي، غير على لما تقولي لي مثلا برافو عليك اشتغلتي على الحته دي ظبطتيها، بقيتي بتقري حلو، بقيتي بتناقشي حلو، بقى عندك كاريزما في التفاعل، حاجه انا اشتغلت عليها. هدخل الكومنت واخدها واقول لك ثانك يو شجعتيني بنتي، بس عمري ما هتشجع من تعليق انا ماليش فضل فيه. فاهم قصدي؟ يعني ابتداء من اول تعليق ليكي اللي هو الشكل من بره، ما لا يعني لي شيء امانه، مش بتفلسف ولا بقول
0: عارفة
1: عشان ابهرك، امانه ما بيوصليش اي كومبلمنت على حاجه ماليش دعوه فيها. يمكن مرات اذا لبسي حلو فانا ليا دخل، ان انا حطيت اللون ده مع اللون ده، بس ان انا شعري النهارده حلو ولا اذا شكلك لطيف لا يعني لي شيء. ايه اللي جوه بقى؟ تراكم طبعا، قلتي شويتين تحديات. طبعا اني انا سبت بلدي وانا 28 سنه، انا حد كان بحب بلده وبحب شغلي، بحب شغلي، كنت مهندسه معماريه، كنت بحب شغلي، كنت مسؤوله عن الشباب في خدمتي مع الشبيبه، كنت احب تواجدي هناك. بحب اهلي جدا، احنا الاردن قليلين ففي امان كده في العدد الصغير، يعني كلنا بنعرف بعض، تخبطي في ده بيبقى ابن خال ابن عم كده، لازم تلاقي شبكه كده تلاقي كل الناس تعرف بعض. فالسكيل ده المقاس ده لما كبر كده والرب دعاني لي وعارفه بالظبط امتى وفين وكان فين وايه الايه وايه المكان وايه الكورس اللي خدته ونداني لتوسيع تخوم، ما فهمتش يعني ايه. وبعد كده يا لهوي ده مش توسيع تخوم، انا طلعت من 5 مليون ل120 مليون population. فيعني كانت نقلة مش سهلة، يمكن سهلة عشان هي عرب في بعض، سهلة عشان في دائرة الإيمان ودائرة الخدمة، سهلة لأني شوية كنت بعرف ماجد، كان بقنا صحاب فترة كده من بعيد لبعيد من غير أي أغراض من الصداقة ولا من كل حد في بلده، كان في شوية حاجات مريحة كده. فلما اتنقلت كانت سهلة، دخلت في الخدمة على طول، وكان ده يعني إلا الناس اللي عايزة تتجوز تطلع برا البلد، المهم قوي تكون مشغولة ومشغول لما تطلع المكان الجديد، عشان ده بيخفف خفف من الهوم سيكنس بقى، وان انا عايزه ارجع بلدي. جيت هنا وفقدت ناس كتيره من عيلتي خلال اخر 8 سنين، فوق 10 اشخاص، ودايره قريبه جدا، يعني اب وام واخت وجوز اخت وعمتين وخاله يعني وتيتا تيتين. فكان صعب ما تكونيش موجوده، تحسي وانا كان لازم اكون موجوده، طب انا بروح بزور، لا هو مش نفس الحاجه. وبعد كده بخلص على فكرة أول حد غالي بيروح عليه عشرة بتوافقيني ولا لا؟ لما بيروح لك حد غالي على قلبك أول واحد خلاص كده في مشاعر بتتشل
0: بيحصل فريز
1: فريز كده عشان مش عايزة تحسي بقى.
0: أيوة.
1: يعني لأنك لو حسيتي هتتضايقي هتتوجعي هترجعي يا لهوي طب أنا
0: هتخشي في حتة مش هتطلعي منها أصلا
1: بس. فالتاني حد لما بيروح ما بيبقاش مشاعرك للحدث نفس مشاعر الأول شوك أول تروما كده مع آخر حد. يعني أنا أختي راحت من سنة بالضبط صحية جدا ما فيهاش أي مرض ولا حتى في عندي حاجات في العيلة بس ما مش وارثة أي حاجة من دول. برين أنيوريزم ده كده عيب خلقي واحد بالمش عارفة كم ألف في المية فاللي هو مين ده راحت ازاي كده في لحظة كده راحت غيبوبة 3 أيام اليوم الثالث كانت رايحة فاللي هو ازاي وكان جوزها متوفي قبلها ب5 سنين فدي كانت تروما للعيلة عندها 3 شباب أصغرهم 15 سنة فكل الأحداث دي بتبقى بتشلي مشاعرك تجاهها عشان ما تحسيش. فآه في تحديات عندي دايما مشاكل في ظهري أنا طويلة ومن يوم يومي عندي مشاكل في الظهر بتمشي الحياة بتمشي ليزا يعني.
0: لا بس الحياة مش بتمشي أوي رندا أنا بحس فيكي حاجة بقى وده نفسي كل حد بيسمعنا أنا بحس دايما أنت بتعرفي تشكري ودايما بتختاري أنك تبقي في الوسط خدمة ووسط أنك تقدمي رسالة ووسط أنك تعملي حاجة أنا معرفش إزاي يعني هو يمكن يكون اختيار فعلا بس انتي ما بتسمحيش لحاجة تعطلك يعني حتى مع اخر حوار معها واللي حصل وقد ايه كانت صدمة انتي وقفتي شوية ورجعتي تاني يعني فاهمة اخدتي وقتك وما انا معرفش بتعملي ازاي بس انا بحس دايما ان انتي مش بتشكي عمري ما سمعت بتشكي من ظهرك ومن رجلك الحقن انك مستمرة اللي بتاخدي حتى وانتي بتقوليها بتبقى كاجوال
1: لما بشتكي بتوجع بزيادة بتصعب عليا نفسي أمانة يعني لما بقعد أشتكي بحس خلاص الدمعة هتفر من عيني خلاص بقى يعني هتعمل إيه الشكوى أصلا هي مش هتساعدك. أنا جيت لليزا وقلت قعدت أقول لها بصي أنا ظهري اتدمر النهاردة وأنا ليه كده وليه مش عارفة إيه وأشتكي إيه أنت مش هتساعديني غير أنك سمعاني مشكورة بس أنا هتصعب عليا نفسي فبقى موجوعة وصعبانة عليا نفسي أيوة. نفسي زاد الجهاز يعني
0: دي فكرة حقيقية جدا
1: لأن ربنا يعني أنا اللي اختبرته يا ليزا مش تاني مش بروح عن الأمور بس أنا دائما مختبرة بقالي سنين عمري يعني. أنا بالنسبة لي في لاين كده أوف مشاعر جنب الأحداث فأنا مثلا يعني دلوقتي لما أختي راحت وحزنت قوي طب ما هي لما كانت أختي قبل ما تروح كانت موجودة بس كان ممكن برضو يكون عندي مشاعر سلبية لحاجة تانية وتالتة فمش هينفع نعيش شغالين بالمشاعر السلبية هتلاقي حاجة تحزني عليها هتضايق عليها تحسي ليه أنا ليه يا رب بعيد ليه أنت مش شايف ليه مش سامع ليه مش حاسس
0: دخلت في الحوار ده قبل كده مع ربنا
1: دخلت وطلعني يعني كان هو اللي طلعني للأمانة لأن السلام الله ده الذي يفوق كل عقل اللي بيحفظ القلب والفكر اختيار بس ده أنا بالنسبة لي معنى النعمة في الكتاب ده الاختبار ده علاقتي بي بصي مش إن هو يعني جوزني جوازة هيلة بموت في ماجد
0: احنا متأكدين
1: اداني ولدين حلوين واشكر ربنا عليهم بس الأحداث دي بتديكي سعادة كده مش وقتي مش قادر أقول وقتي لأن ماجد قاعد معايا كتير والعيال يا رب يديمهم نعمة في حياتي بس أنا قصدي الفرح ده ثمر روح قدس عايش جوايا مش هستنى بقى الأسباب المعينة اللي بتطلع وتنزل يعني الثابت هو اللي أنا همسك فيه إيه ثابت ده ربنا ده سلام ربنا ده وعد ده متعطالي من غير ما أتعب فيه بس أنا لازم أطلبه لازم أكون عند مجاري المياه عشان تكون شجرة مليانة ورق أخضر حلو كل ما يصنع وينجح لازم الشخص ده يبقى مزروع أنت مش بقول خالص أنا دلوقتي أنا عندي مطبات طبعا عندي مطبات ما فيش حاجة اسمها أن أنا بنمو مع ربنا فأنا رشقت فوق لا احنا في حياتنا واحنا طالعين للعالي بنكون طالعين ونازلين طالعين ونازلين عمرها ما بتبقى خط مستقيم ان انا هثبت في الرب وهطلع لا مرات كتيرة بعدي علي اوقات صامتة قدام الرب ومرات ببقى زعلانة منه مرات بدبدب في حاجات معينة بس في محيطه يعني لان بقول له بص ما تشيلش مني اي مشاعر بس خليني لازقة فيك

0: يعني انا اعتقد عمري ما بس قليل قوي بسمعك بتحكي لنا احنا مشاعر، في الغالب بتروحي عند ربنا تخلصيها وتطلعي لنا بقى بال
1: ومرات عارفه الصوره دي لما بيقول دير جاد وبعدين فيها
0: دموع.
1: خمس ست سبع دموع وبعدين ايمان، يعني مرات تبقى مش حتى لازم تقولي له لانه هو فاهم، انت بس متواجده في محضره وواخده منه سرقه منه السلام. انا ده بالنسبه لي الاختبار، بغض النظر عن الظروف، عن الحاجات، عن الصحه، عن اي حاجه.
0: انت قبل كده او انت دايما علمتيني حاجه وبجد شوفي قلتيها من زمان قوي بس لغايه النهارده انا قاعده بيها، بتقولي دايما امسكي في ربنا في وقت بتقوليها كده بالكلمه من فضلك قوليها بقى للي بيسمعونا. ايوه يعني في وقت ان الدنيا حلوه علشان ده اللي بيبقى كريدت للوقت الصعب. هل ده اللي انت فعلا اختبرتيه يا رندا؟ يعني بما ان انت تحديات بلا نهايه، هل بتحسي فعلا في الوقت ده لما بتمسكي بتحفظي البايبل وبتحفظين البايبل، يعني في حاجات بتعمليها طول الوقت؟
1: بتحفظي
0: انا حافظ صعب عندي بس اقصد على طول بتعملي حاجات، هل بتحسي ان ده بيسندك فعلا في الوقت الجاي؟
1: يعني انا دايما بقول الجمله دي ثانك يو عشان بتفكريني فيها، انا بحبها جدا.
0: ايوه
1: بقول دايما لما بيجي الوقت الصعب بتبقى كده في سهم الله كده بينزل عليك، ده مصطلح مصري مش
0: ايوه
1: في كده بيبقى شوك، والتروما بتخليك ساكت موجوع مش عارف تتكلم، لا تقول له ليه عملت كده ولا تقول له ساعدني حتى ولا تقول له، بتبقى خلاص نازل عليك شلل معين. فاللي هيسعفك في الموقف الصعب ده الاثمار اللي انت عملته في وقت البحبوحة اللي هي الوقت الحلو الوقت اللذيذ، فما تاخدش الوقت اللذيذ على ان انا خلاص مش محتاج ألزق في ربنا، ده الوقت اللي تستثمر فيه اللي هيطلع معك كلام او مش كلام او اهات في الوقت الصعب. وده فعلا بيسند يا ليسا، يعني مرات كتيره تطلع ايه ده انا حافظاها دي بس يا لهوي انا عايزه اقولها لك قوي بقى، اقولها لك قوي مش عايزه اقول معاها اي حاجه، تبقى مرات ايه طالعه وعد طالع وماسكه فيه ولا كلمه تانية في ايه، هي مش طول صلاه.
0: ايوه هي مش بالطول فعلا زي ما انت بتقولي، ممكن تبقى حتى دموع بس. او جربتي انه بيطبطب عليكي؟ يعني ايه مره حسيتي ربنا طبطب عليا بطريقه؟ اكيد كتير بس عارف في اوقات كده في لمسات معينه.
1: أيوة.
0: بتحسي اكن طبطبه كده او بيصالحك بطريقه بتبقي واصلك قوي، يعني تحسي ده انت
1: يعني عندي كم حاجه كده فاكراهم وعارفاهم، ومرات بعد اقول فاكر يا رب لما عملت كده انا محتاجه واحده تانية كده افكره
0: فاهم،
1: مرات اقعد اضحك كده، مرات بصلي صلوات كده واقول يا رب اكيد بيضحك دلوقتي عليا، مرات كنت بدور على حاجه فاكر البتاع ده هو كان هنا فكرني من فضلك حطيته فين كده، اللي هو انت حاسس بالمشاعر دي بس خليك معايا بس. في طبعا اوقات طبطبه ما كانش مفهوم التعزيه، ومرات كنت اشك هو انا سرقاني السكينه ولا ده سلام الله، عارفه دايما عندي الحوار ده، هو انا مغيبه، هو انا ان دينايل، هو انا في الغيبوبه، انا في ميه الليفت، كل المصطلحات المصريه
0: انا واخده بالي
1: ولا انت ولا ده هو سلام الله الذي فوق العقل. يعني الهدوء اللي بتديهوني ده انا بجد مغيبه ولا انت قاصد يا رب ولا هو ده فعلا السلام، يطلع ده السلام يا اخواتي اللي يطلع ده السلام اللي بنشرح عنه ونقول
0: ايوه الله.
1: وجربت عشان ما بقاش بقى تو بقى اللي هو في السايد اللي لازق، لا في اوقات تانية ببعد بيبان في ردود افعالي، بردود بطريقه تفكيري، بيبان في فقد ايه انا اجي كده مع الناس او مع نفسي حتى في restlessness. يعني انا عارفه يعني عارفه لما تحطي رجلك كده تقعدي تهزي برجلك في حته كده،
0: ايوه
1: يعني وبكون عارفاها كده اول ما ببعد عن ما ببعدش عن ربنا بس ببعد عن العلاقه الانتيمتي اللي هي قاعده قدامه بيكلمني واكلمه، وأوقات كتيرة بتضيع مني، مرات كانت بالشهور مش عارفة أقعد بس أسرقها، يعني أنا بقول كل حد مش عارف يقعد القعدة إياها اللي إحنا بنقول quiet time أو الخلوة بتاعتك أو القعدة الهادية مع ربنا، أسرقها في وسط اليوم عشان ما أقولش إن أنا ما خدتش خلوتي النهاردة، ماشي مش هاخد خلوتي النهاردة بس هسرق كده لأي خبطة واحدة اللي هي الصلوات السهمية دي، أسرق كده بس بينك وبين الرب.

0: انا عارفه ان يومك زحمه، يعني انت برضو حياتك زحمه قوي قوي. هل حاسه انه بالزحمه دي ستيل لا ده حاجه اساسيه؟ يعني انا عاجبني حوار السرقه دي، لان ساعات احنا الستات او انا شخصيا عشان شخص بحب اعمل حاجه بيرفكت، وانا عارفه انك كده. لو ما صحيتش الصبح واخدت الكواي تايم بكره، يعني عارفه بحس لا اكيد مش النهارده خلصنا، بحب الحاجه تبقى مظبوطه، وانا عارفه انت كده. فهل ده شفتي بعدين او في وقت كنت بتعملي كده وبعدين حسيتي لا انا حلوه اصلي اسرقها؟
1: ايوه اسرقها. أيوة وانا سايقه في العربيه، انا الغيوم بالنسبه لي بتكلمني، بتكلم عربيه في الغيوم قوي، يعني
0: مش عارفه ازاي
1: بضرب كده سانست تحفه بالنسبه لي، في حاجه كده بتخليني اكلم ربنا في الغيوم. فمشواري للشغل دايما بلقطه، فبسرق كده شويه حاجات.
0: واو. طب رندا، نفسي تقولي حاجة لكل واحدة بتسمعنا عندها تحديات مختلفة، ممكن تبقى جسدية أو نفسية، عشان أنا عارفة إن جربتي كل التحديات. نفسي أولا عايزاكي تقولي لها مشاعرك في الوقت ده. ناس بتفتكر إن إحنا يعني أو ساعات بنتلام، فاهمة مالك مقفورة مالك ليه بتاع، وساعات لما بتاخدي على الوجع الناس بتحسسك أكن ما أنت متعودة. ازاي يا جماعه ما لسه بتوجع؟ يعني دي ممكن حاجه حتى نتكلم فيها قبل ما نقول رساله، بس انت مش بتحسي كده ساعات؟ الناس بتحس ما انت متعود، يعني مثلا مع خامس خبطه دي مش اول خبطه يا رندا يا جماعه ستيل بتوجع. يعني
1: يعني انا من نوع، انا رندا من الناس اللي مش اللانجوج بتاعتي ان انت تيجي تحس معايا وتعيط معايا وتعيطني، مش انا مش كده. يعني انا هتلاقيني يعني بتزوي حاجة صغيرة تفكرني في حاجة، أدخل في أي حتة عيطت دقيقة وأطلع عم أوكي. يعني أنا مش من النوع اللي I open up بأي حاجة أنت عايزة تعرفيها عني. أيوة. I will open up، ما عنديش أي مشكلة أخبي
0: مشاعر. لا
1: بس مشاعر كده مش عشان بحتفظ فيها. تاني أنا بحس لو أنا حزنت على نفسي أو حزنت نفسي أو الناس تانية حزنتي ما بحلش الموضوع، يعني بيكبر.
0: دي نقطة بالنسبة لي أول مرة أفكر فيها على فكرة. يعني بالعكس انت قلتي حاجه صح، لان انت وفعلا في ناس ممكن تقولك يا حرام وبتاع، فتحسي ده انت طالعه انا فعلا يا حرام بقى
1: ايه ده، هو انا يا حرام وانا مش عارفه
0: ده انا لازم اعيط اكتر بقى.
1: صح.
0: طب تقولي ايه لكل حد فعلا بيحطي في تحديات؟ وساعات بيبقى اقولك حاجه، ساعات الواحد بيبقى صعب يمسك قوي في ربنا في الوقت ده بالذات، لانه وبالذات برضو انه يعني انت بيبقى عندك ساعات ايمان وبتبقي متاكده، بس في اللحظه دي كل ده بيروح على الجنب.
1: طبعا لا، في حاجات كتيره بتزعزعك والتحديات والتجارب. لو واحده ما خبطتكيش، انا عارفه يعني في حاجه اسمها نيو ليفل نيو ديفل، دايما في حرب روحيه على اي ليفل انت روحي فيه. فلو انت شاطره في دي هتتخضي في حاجه اكبر اعمق بتوجع اكتر. انا بس اللي بقوله يعني بالنسبه للتحديات بتاعتنا، السلف توك ده مهم جدا، ده ثلاث ارباع الحل. أنا بقول لنفسي إيه عن المشكلة اللي حصلت معي، وبكلم ربنا عليها إزاي. يعني أنا لو حزنت على نفسي هعرف أنزل تحت، مش هعرف أطلع.
0: صح.
1: أنا لو رصيت كتبت جنب بعض الحاجات التحديات أمانة يا ليزا مش هرفع راسي. بس أنا يعني السلف توك ده مهم جدا، ومش هستنى الدنيا تبقى حلوة عشان أبقى هابي. يعني أنا السعادة دي، الفرح ده اللي من حقي، ده ميراثي. صح. من الرب، وده حاجة متعطالك كده على طبق من فضة. هتاخديها تمد إيدك ولا لأ؟ ولا هتستني الدنيا تبقى كويسة؟ مش هتبقى كويسة، أوعدك كده بشرة صارة لكل من يسمعنا عمره ما الدنيا تبقى حلوة.
0: أيوه.
1: مش هتبقى، لأن في العالم يعني الرب قال إنه هيكون لكم ضيق، في العالم هيكون لكم ضيق. فده وعد ربنا، بس ثقوا أنا غلبت العالم، فأنا هديك النصر، أنا هديك الفرح، ومن حقك سلام، ومن حقك تمسكي بالسلام ولا تدوري. يعني لو عايز تتنكدي دلوقتي هعيط لك على قدام الميكروفون. صح. دلوقتي في ثانيه ممكن لو سبتيني كلمت نفسي عن اوجاعي هعيط لك حالا. فانت هتختار الباب ده ولا الباب ده، انت هتختار تشوف الحاجه البوزيتيف، تشوف التشكيل، تشوف ايد ربنا، تصدق ان هو غلب اوريدي ومعاك في ظهرك، ولا هتاخدها بدراعك وتحزن على نفسك.
0: صح.
1: وتقول للناس على وجعك وتحزن انت وهم على وجع. يعني
0: صح. انت قلتي اصلا، انت عارفه لسه من قريب كنت بعدي بتحدي كده، وعارفه التحدي اللي هو يا رب مش بنخلص، يعني يا رب ما عندكش حاجه جديده يعني بجد. وانا برضو في الصعبانيات دي، وانا لما بخش فيها بقى انا عكسك، انا احب اعيط ونعيط ونجيب ناس تعيط يعني. بس فعلا ادركت زي ما انت بتتكلمي دلوقتي، انا مستغربه لانه الكلام فعلا فرق جدا، لان انا حسيت انا طلعت من اليوم ده انا حاسه ايه الحياه دي بقى، فعايزه انهار اكتر. وبعدين فوقت نفسي زي ما انت بالسلف توك، رب انا عارفه بس انت كنت في التحدي الكونتنت اللي فات ايه الجديد؟ يعني انت برضو هنا، انا عارفه انك هتكمل، انا عارفه انه في الوقت ده هتبعت حاجات. ففعلا السيلف توك ده اللي بيتقال، وانت قلتي حاجه مهمه في النص اتمنى يكونوا اخدوا بالها منها، لما قلتي لما بلاقي مشاعري بتغلبني باخد ثانيه اللي هو وارجع تاني. يعني بديها حقها بس ما بقعدش فيها كتير، لانه قعدت فيها كتير زي ما انت بتقولي يا نهار ابيض كان زمان النهارده رندا، مش دي رندا كمان اللي احنا نعرفها يعني
1: 100%. وليزا انت كمان من يعني انت حد بيعرف يتواصل مع الناس بالليفل اللي جوه خالص. فمرات احنا مش لازم نجلد نفسنا، لازم اكون طف، لا انا مش لازم اكون طف، انا يعني في شخصيتي غير عن تاني. انا اللي انت عديتي بيه او تعبك او اوجاعك يا فلانه خليكي تتواصلي مع الناس وتعرفي تساعديهم بطريقه، لانه مش كلنا نفس المشاعر يعني. حد حيطه، حد
0: يعني فعلا ممكن رندا وقت الصعب تلاقي هي اللي بتسند وبتشجع حد تاني هو اللي بيعيط ويطبطب زي ما انت بتقولي. كل حد كده بيبقى ليه دور في الوقت ده. وبحس حاجه ان التجارب اللي بنعدي بيها مش بتاعتنا لوحدنا، يعني انا اي بليف ان احنا بنعدي فيه ده لينا، مش بتاعنا احنا بس، ده لغيرنا كمان. عشان يجي وقت نبقى قاعدين القعده دي وانت تقولي كده وانا عشان يمكن في حاجات عارفاها الناس مش عارفاها اكيد. لو عايزين نعمل حاجات عن رندا اعتقد
2: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق. لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية يا رب. يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم حفظكم ورعاكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. كلمة كنيسة، كلمة كنيسة تطلق على جماعة المؤمنين في مكان محدد مثل أفسس، تسالونيكي، كورنثوس، كما أن كلمة كنيسة تطلق على مجموعة من الكنائس في منطقة جغرافية معينة، كما يقول الرسول بولس مثلا إلى كنائس غلاطية. وكلمة كنيسة تطلق على كنيسة الله في كل العالم. الكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي جسد المسيح، وسواء كانت الكنيسة محلية أو في منطقة معينة أو في كل العالم أو حتى الكنيسة التي في بيتك، فإنها جسد المسيح بالتمام والكمال، إنها جسده، ليس أكبر وليس أصغر، فكل كنيسة هي جسده، المسيح هو رأسها والكنيسة جسده، وكل مؤمن بالمسيح هو عضو في جسد المسيح. يا لهم من امتياز، هو عضو في الكنيسة التي رأسها شخص المسيح. صحيح إن الرب كان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، كما نقرأ في سفر الأعمال أصحاح 2، هو الذي يضم، لكن المؤمن أيضا، مكتوب عن المؤمنين كانوا ينضمون كل يوم إلى الكنيسة، كما يقول لوقا في سفر الأعمال أصحاح 2 الآية 41، يقول فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. نعم، كان الرب يضم إلى الكنيسة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انضم نحو 3000 نفس. إن انضمامك للكنيسة المحلية إعلان، ولاء، إقرار إيمان، شهادة حية، تعهد ضمن العهد الجديد بأنك خاضع للرأس الذي هو شخص المسيح. ما أروع الكنيسة، ما أكمله وما أجملها. قبل أن أسترسل في الحديث، أريد أن أتجه بكم إلى آية الحفظ، وآية الحفظ من سفر الرؤيا أيضا أصحاح 1 الآية 17 والآية 18. نحن نتأمل في هذه الحلقات في الصفحات الأولى من سفر الرؤيا، آية الحفظ رؤيا 1:17-18، يقول الرب ليوحنا ولكل واحد فينا لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي بكل احترام وتقدير لكلمة الله، لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. فكر من فضلك في قدرة الرب، وفكر في ارتباطك بالكنيسة، وعظم الرب معي. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. تعالوا بنا نراجع آية الحفظ من سفر الرؤيا أصحاح 1 إلى الآيتين 17 و18. ردد من فضلك معي كلمة الله بفرح: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. في سفر الرؤيا الأصحاح الأول نعرف أن يوحنا الرسول كان منفيا في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. كان في بطمس كمكان، لكن يوحنا نفسه يقول: كنت في الروح في يوم الرب. فما أسوأ المكان وما أجمل وأسمى الحالة، كان في جزيرة بطمس كمكان وكان في الروح في يوم الرب كحالة. إنني أشجعك أن ترتفع فوق ظروفك ومتاعبك، وأن تتمسك بالرب، وأن تكون في الروح باستمرار، وبالذات في يوم الرب. وشجعه الرب، شجع الرب يوحنا في رؤية للرب الممجد وقال له: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الكائن والذي كان والذي يأتي. يسوع هو الأزلي، هو الأبدي، هو القادر على كل شيء. العبارة القادر على كل شيء تكررت في سفر الرؤيا 9 مرات، وتصدق وردت مرة واحدة فقط في كل بقية العهد الجديد. هو القادر على كل شيء. الرب قصد أن يشجع يوحنا وأن يشجع كل واحد في كنيسة المسيح. ثم أكد الرب يسوع ليوحنا أنه في وسط 7 المناير الذهبية، في وسط 7 الكنائس، هو المحور، هو محور إيمانها، هو مركزها، هو نقطة ارتكازها، هو سر حركتها وثباتها واتزانها. إنها 7 مناير من ذهب تضيء وترشد في الظلمة. قال المسيح: أنتم نور العالم. تذكر أنهم لا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة. هذه المناير يصفها يوحنا في هذا الأصحاح الأول أنها من ذهب، نقية، مقدسة. إنها 7، رقم كامل. ثم أمر مشجع آخر شجع به الرب يوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الإنجيل. يقول له أنه هو الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه في وسطها، نعم، فلن تتزعزع، لكنه ليس ساكنا. إنه في وسطها وهو ماشي في وسط 7 المناير الذهبية. إنه لا يصدر توصياته وأوامره فقط، كلا، إنه يتحرك ديناميك بين الكنائس. هو الذي يصل إليها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية، يتحرك نحوها. إنه راعيها فيرعاها، يلاحظها، يشجعها، يكون معه. إنه في وسط 7 المناير الذهبية، إنه يتحرك، إنه الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. لا توجد كنيسة أقرب أو أبعد، لأنه هو في المنتصف. لا توجد كنيسة منسية، إنه في وسطها، الماشي في وسط 7 المناير الذهبية. ألا يشجع هذا كل مؤمن فينا؟ الرب قريب، الرب معك، إنه يرعاك، إنه يلاحظك، الرب يشجعك. الله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها الله عند إقبال الصبح. ارفع قلبك للرب شاكرا من أجل وجود الرب في الكنيسة. هو المحور وهو الماشي بين 7 المناير الذهبية. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: اهلا وسهلا بالاخوه الاحباء الاعزاء مع بسمه الصباح وهمسة المساء. أراد الرب أن يشجع يوحنا الرسول وهو منفي في جزيرة بطمس من أجل الكرازة بالإنجيل، فرأى في هذه الرؤية يسوع في وسط السبع المناير في وسط الكنائس وهو ماشي، هو في وسطها وهو الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب كما نقرأ في الآية 16 رؤية 1:16. معه في يده اليمنى سبعة كواكب، ما هي هذه الكواكب؟ إذا كانت المناير هي الكنائس فما هي هذه السبعة كواكب؟ يشرح الرب بنفسه في سفر الرؤيا ويقول سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني هي ملائكة السبع الكنائس. السبع الكنائس، المناير السبع الذهبية هي الكنائس، والكواكب السبعة هي ملائكة السبع الكنائس. وهنا يطلق الرب على الرعاة، يطلق عليهم كلمة ملائكة، يا له من امتياز، لكن أيضا يا لها من مسؤولية عظيمة، إنها لا تتاح لكل واحد. يقول الكتاب وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة. الرب حدد لكل كنيسة راعيها، ولكل راع حدد له رعيته وخدمته. والرب يوصينا كرعاة، ارعوا رعية الله التي أقامكم الروح القدس عليها، تماما على مثال المسيح الراعي الصالح، كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان. يا رب ساعدنا من فضلك لكي نكون كرعاة ملائكة، خداما للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يوحنا أراه الرب مناير وكواكب. كلمة مناير كلمة لها خلفية عبرانية، وكلمة كواكب لها خلفية يونانية، والمسيح أتى لكي يجمع العبراني واليوناني، أتى لكي يجمع اليهودي مع اليوناني، أتى لكي يصالح الكل، أتى لكي يجمع الكل في نفسه. وفي المسيح يسوع ليس يهودي ولا يوناني، ليس ذكر ولا أنثى. وهذه الكواكب على يمينه كما نقرأ في رؤيا 1:20، الكواكب على يمينه، والرب ممسك السبعة الكواكب في يمينه كما نقرأ في رؤيا أصحاح 2 الآية 1، هي على يمينه وهي في يمينه. يا لها من مكانة عظيمة أن تكون على يمينه في مكان الشرف والإعزاز، ويا له من امتياز عظيم أن يكون هو الممسك السبعة الكواكب في يمينه، تتمتع برعايته ومعيته وجوده وإحسانه. ارفع قلبك للرب واشكر الرب لأنه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، هو الموجود في وسطها، هو الممسك برعاتها. اشكر الرب لأجل الكنيسة، اشكر الرب لأجل رعاتها، واشكر الرب لأجل راعي الرعاة. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي مع بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. وتحدي التطبيق، أنت عضو في جسد المسيح، أنت إن كنت قبلت المسيح مخلصا وفاديا لك، أنت عضو في كنيسة المسيح، وكنيسة المسيح مناير لها كواكب، مناير تضيء وكواكب يرعون هذه الكنائس، إنه امتياز ومسؤولية. هل أنت تراعي هذا الامتياز وهذه المسؤولية؟ أنت عضو في جسد المسيح، هذا امتياز ويقول الرسول بولس: أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. والآن إلى ختام الكلام، يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي ودوري، على الخراف ونوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يرى، أبواب جحيم مش هتقوى عليك، ده الرب حي ساكن في وسطيكي، وصور من نار مجده من حواليكي، ومستنيري هو هيفرح بيكي. ودي كانت بسمة الصباح لك وهمسة المساء في أذنيك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

خد وقت الدقايق الجاية، قول له يا رب أنا جاي لك بما أني بصدق أنك أنت مش بعيد عني. يا رب أنا جاي لك وبقول لك أنت المريح، أنا جاي لك بقلب جريح. إحنا ياما يا جماعة بنبقى جوانا حاجات تعبانة ومحدش حاسس بيها، تعال النهاردة وارتمي في حضن الله وقول له يا رب أنا تعبان. يمكن الترنيمة اللي جاية مش هي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، لكن الترنيمة اللي جاية بتقول له يا رب أنا جاي ليك لأنك أنت المريح، أنا جاي لك بكل ما في قلبي، تعب، جرح، إحساس بالترك، حيرة، ذنب، حتى إن كنت جرحت نفسي بذنوب، بخطايا، بعوجاج، أنا جاي لك يا رب وأنا مصدق إن مليش غيرك، محدش هيرفع راسي تاني من جديد غيرك يا رب. أنا مصدق إن الحق اللي أنت تقول يا رب على حياتي هو اللي موجود، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. أنت يا رب اللي تطلق في حياتي حرية، تطلق في حياتي شفاء، وتطلق في حياتي فرح وسلام. يمكن العالم بيحاول يخدعني ان هو بيديهم لي وهو وانا ما باخدش منهم حاجة يا رب، عشان كده انا جاي النهاردة واصدق فيك، اتي اليك، مش جاي غير ليك انت يا رب. مش انت قلت انك قريب، والنهاردة انا بعلن اني مش وحيدة، انا جاي لك انت، انا وانت بس يا رب، اتي اليك.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. أسكن في سترك، أنت الإله المنتصر، وأنت اللي أخذ منك النصرة في حياتي. أنا مصدقة يا رب، مصدقة أن ده حق، ده ينفع يتحقق في حياتنا. أشكرك يا رب لأنه وعد أنت اديته، أنه النصرة اللي فيك ينفع تكون لينا. القيامة اللي أقامت المسيح تقمنا من أي تعب، من أي موت، من أي ضعف، من أي فشل. المجد والإكرام للإله المنتصر اللي نصرته لينا واسمه دعي علينا.

لا أتزعزع كثيرا. آية اتكتبت في مزمور 62، قبلها آية تانية بتقول إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي. إنما لله انتظرت نفسي، أول الكل، أول ما يبتدي المزمور، إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجأي، لا أتزعزع كثيرا. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. انتظري الرب يا نفسي، يسوع قريب، يميل إليك ويسمعك، كذاك يجيب قريب لمن يدعوه. انتظري الرب يا نفسي، ادعيه فهو قريب ليكِ.

وغني ليك يا رب، وصدق يا رب ان كل كلمة انا بقولها وبكررها هي حق. تخرج يا رب من حياتي يا رب قوة، كل ضعف في حياتي يا رب تبدله، وتعرف يا رب تمشي معايا سكة التغيير يا رب. ليا اني افرح، ليا اني اهلل، ويا رب اقول انه احنا مش، انا مش ضعيف، انا ما ينفعش ان انا يطلق عليا ضعيف وانا ابن الملك خالق الاكوان دي كلها ابويا وانا اكون ضعيف. عشان كده انا هفرح وههلل، ومش هقول اني ضعيف، هقول انا قوي، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اعرف ان انا اهلل وافرح واصدق في القوة اللي انا عايش بيها.